0: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه.

وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.

وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف

وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. وفي رواية عنه قال: وصلى ركعتين. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال: اللهم سبعا كسبع يوسف، فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا، فادع الله لهم. قال الله عز وجل: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى، فالبطشة يوم بدر وقد مضت الدخان، والبطشة واللزام وآية الروم. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي، فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، وهو قول أبي طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل.
1: أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار. قال: وأشاح. ثم قال: اتقوا النار. ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم

0: عم وخص فقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. رواه مسلم واللفظ له والبخاري والترمذي والنسائي بنحوه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: إنما مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبن فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، وأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فيغلبوني ويقتحمون فيها. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. رواه مسلم وأبو يعلى، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الباب السابع والعشرون وثلاثمائة: باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له

لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل

يخفف عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل

قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم

سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.

واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ

0: اللهم ارحمنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. وقال ابن إسحاق رحمه الله: لما رجع موسى عليه السلام إلى قومه وأحرق العجل وذره في اليم، أي أحرقه وذر الرماد في البحر، خرج إلى ربه ممن اختار من قومه، فأخذتهم الصاعقة، ثم بعثوا. فسأل موسى عليه السلام ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال: لا، إلا أن يقتلوا أنفسهم. قال: فبلغني أنهم قالوا لموسى عليه السلام: نصبر لأمر الله. فأمر موسى عليه السلام من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده، فجلسوا بالأفنية، وأسلط بعد عليهم القوم السيوف فجعلوا يقتلونهم. وبكى موسى عليه السلام، وبهش إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم، فتاب الله عليهم وعفى عنهم، وأمر موسى عليه السلام أن ترفع عنهم السيوف. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: لما رجع موسى عليه السلام إلى قومه وكان 70 رجلا قد اعتزلوا مع هارون عليه السلام العجل لم يعبدوه، فقال لهم موسى عليه السلام: انطلقوا إلى موعد ربكم. فقالوا: يا موسى، ما من توبة؟ قال: بلى، فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم، فتاب عليكم. فاختلطوا السيوف والجزرة والخناجر والسكاكين، قال: وبعث عليهم ضبابة، أي سحابة، قال: فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا، قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدري، قال: ويتنادون فيها: رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله، رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه. قال: فقتلاهم شهداء وتب على أحيائهم، ثم قرأ: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: الفرق العلمي بين بلادكم وغيرها من البلدان واضح جدا، فانتشار الخير في بلادكم وكذلك معرفة الناس لكثير من أمور الدين ظاهر، ولهذا عند الفتوى بتحريم شيء أو تبديعه وسماعه منكم فإننا نلاقي حرجا كبيرا في إيصاله لمجتمعاتنا. كيف ننكر هذه المعصية برفق حتى لا يصاب المتدين عندنا بردة فعل من مجتمعه بسبب عدم معرفته بكيفية الإنكار؟ هل من ضابط في تحديد مسألة الابتداع في هذه القضايا؟
4: نعم، أولا تأملوا قول الله جل وعلا

0: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم يعني الكفار بالتي هي أحسن. وقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اقرأوا تفسير هذه التوجيهات الإلهية العظيمة والإرشادات الربانية الكريمة، واقرأوا فيه أكثر من تفسير، كتفسير القرطبي المالكي وابن كثير الشافعي وغيرهم من المفسرين الذين يهتمون بالاستنباط الصحيح ويستدلون بالدليل الصحيح. ثم استعملوا الرفقة في الإنكار واللطف في الخطاب وإظهار الشفقة منكم لمن تدعونه أو تستنكرون عليه. النبي الهدى يقول: إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ويقول: يسروا ولا تعسروا. ولما قالت عائشة رضي الله عنها وقد دخل يهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم السلام واللعنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه. قالت: أوما سمعت ما قالوا؟ قال لها: أوما سمعت ما قلت؟ قلت: وعليكم، إلى آخره. فكلما كان الإنسان في خطابه ودعوته ومجادلته لا يظهر ازدراء واحتقار من يخاطبه، ولا يبدي له استهجان ما هو عليه واستقباحه، وإنما يحدثه حديث المشفق ويحاوره محاورة الطبيب للمريض، ويوجهه للرجوع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استنبطه علماء الإسلام، ولا سيما ما استنبطه أهل العصر الأول من القرآن الكريم، ويوجه بذلك. فمثلا هذا الدعاء الجماعي بعد الصلاة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يكثر في بلادكم والأقطار المغربية عموما، فيما يثال: اللهم صل على محمد، ما إلى آخره بصوت واحد. ابحثوا في كتب أهل الحديث، هل كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا الفعل؟ هل بعد الصحابة فعل ذلك بهذه الطريقة التابعون؟ هل فعله أتباع التابعين؟ اسألوهم أو أرشدوهم ليقرأوا. النبي شهد صلى الله عليه وسلم بالخيرية لأولئك القوم، فقال في الحديث الصحيح: خير الناس القرن الذي نبعث فيهم، ثم الذين يلونهم وهؤلاء التابعون، ثم الذين يلونهم وهؤلاء أتباع التابعين. والحديث هذا صحيح الرؤية من طريق عبد الله بن مسعود ومن طريق عمران بن حصين رضي الله عنهم. عمران رضي الله عنه يقول: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، وابن مسعود لم يعد إلا قرنين بعد قرنه، وهم التابعون تلامذة الصحابة، وأتباع التابعين تلامذة التلامذة، هؤلاء هم خير الناس. هل وجد هذا الشيء في عهدهم؟ والأضرب مثلا بالمولد النبوي. المولد النبوي لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة لا أحد يقدر النبي ويجله كما كان الصحابة يفعلون، كما قال عروة بن مسعود الثقفي وهو أحد الرجلين الذي قالت قريش: لا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هو أحد الرجلين العظيمين في نظرهم. لما جاء يفاوض النبي يوم الحديبية ليرجع بدون حرب، ونظر إلى الصحابة ورجع إلى قريش، قال: يا قوم، لقد رأيت من أصحاب محمد ما لم أره، فقد زرت الملوك وكذا وكذا، ما بدر منه نخامة إلا وتلقفوها تمسحون بها، ولا قطر منه ماء إلا وبادروا يتمسحون به يمسحون وجوههم وأيديهم، ولا فعل. وهذا الشيء. هؤلاء الصحابة لا أحد بعدهم يجل رسول الله كإجلالهم، وكل من جاء بعدهم فهو تبع لهم في ذلك الإجلال. هل كانوا يفعلون ذلك؟ سيرته صلى الله عليه وسلم مكتوبة، وشمائله موجودة، وشرحها العلماء، ألف فيها العلماء، ثم جاء من بعدهم الشراح وشرحوها. هل كانوا يفعلون شيئا من ذلك؟ أرشدوهم ثم بينوا لهم. الذين شهد لهم النبي أنهم خير الناس هم أولى بأن يقتدى بهم. وكلما أخذتم الرفق طريقا، وإذا كان في الشخص ما يعجبكم أثنوا عليه، قولوا له إنك فيك خصال حميدة. النبي قال للرجل الذي زاره إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، قال أتطبعت بما أم جبلت؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. إذا كان فيهم خصال أثنوا عليها وقولوا نستكثر منكم ما ليس كذلك. وإذا صلحت من المتحدث النية الواعظ المرشد، واستعمل الرفق والشفقة، وصبر على ما يلاقيه، فالتوفيق بإذن الله لا يتأخر. والله
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين،
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام.
2: فقه وأحكام.
1: ثاني أركان الإسلام.
2: ثاني أركان الإسلام. نسترشد بكلام الأئمة الأعلام
3: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
2: فهي نور للأنام
3: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.
4: يقول أنا شاب أحافظ على الصلوات الخمس والحمد لله، ولكني كثير الشكوك والوسوسة، وبخاصة عندما أصلي منفردا، حيث أني دائما أسهو في صلاتي أو أعيدها، وكذلك الوضوء فدائما ما أعيده بعد أن أشك في طهارتي. ومنذ مدة انتابتني خواطر، وذلك بأنني كنت قبل صلاة الظهر أذهب إلى الحمام للاغتسال ثم أذهب إلى الصلاة، والوساوس التي انتابتني هو أنني كنت لا أتوضأ بل أغتسل ثم أذهب للصلاة. ونتيجة لهذا الوسواس فقد بدأت أقضي صلوات الظهر 4 ركعات عن كل صلاة، ولكني وجدت مشقة في ذلك. فأحببت أن أسأل فضيلة الشيخ، علما بأني لست متأكدا هل كنت أتوضأ، كما أنني لست متأكدا إن كنت لا أتوضأ، وأنا شخص كثير الوساوس والشكوك في الصلاة، لذا أرجو من فضيلة الشيخ أن يفتيني فتوى قاطعة فيما يجب علي فعله، وجزاكم الله خيرا.
5: نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يطهر قلوبهم وصدورهم من سائر ما يعلق بها مما يخل بعباداتهم. ما ذكرته أيها السائل لا شك أنها حالة مرضية، وينبغي أن تحرص على معالجة هذه الحالة. بماذا؟ بالأذكار والتضرع وسؤال الله جل وعلا، واختيار ساعات لا يكون حولك أحد من الناس ولا يطلع على موقفك المخلوقون، تلتجئ إلى الله فإنه لا يخيب سائل ولا يذل المستنصر به صادقا، ولا يخذل من توكل عليه واستعان به مخلصا له. اجتهد في سؤاله ولا تمل، لا تقل سألت البارحة والتي قبلها والتي ولم يأتني الجواب ثم تغفل، فإن ذلك من الشيطان. ويقول سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، يعني فيترك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمل حتى تملوا، فلا تمل، فأنت على خير وإن تأخرت الإجابة. وقد يؤخر الله الإجابة لحكمة، لينظر أتعرض عن عبادته، أتترك الالتجاء إليه. وإذا ترك العبد الالتجاء إلى خالقه فمن يؤويه؟ وإذا ترك سؤال الله فمن يعطيه؟ فالخلق كلهم فقراء إلى الله. فنصيحتي لك ونصيحتي لكل من شابهك فيما أنت فيه أو زاد عنك أو نقص، أن تتوكل على الخلاق العليم وأن تلجأ إليه، لا سيما في جوف الليل إذا أخذ كل إنسان قسطه من الراحة واستحلى واستلذ لين الفراش. فليكن حال من يشعر بالكرب ويحس بالضائقة ويتألم قلبه مما ينتابه، تكن حاله الفزع إلى الله، فإن الله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويكشف الضر عن المضطر. ثم استعن بالله جل وعلا بكثرة العزيمة، بقوة العزيمة على ألا تستسلم، فإن الشيطان يركض على العباد بخيله ورجله، وأتباعه كثر وهم نشطون في بلائهم وشرهم، من استطاعوا أن يصرفوه عن العبادة صرفوه، ومن عجزوا عن ذلك وأمكنهم أن يدخلوا عليه من باب العبادة فشككوه في التقصير ليزداد، وأوهموه أن صلاته التي مضت لم تكن على المنهج الصحيح، فأوهموه ليعيدها حتى تتكاثر عليه المشاكل ويتبرم بهذه العبادة. إذا أنت اغتسلت فلا يجب عليك وضوء، وإذا خرجت من محل وضوءك وهجمت عليك الخواطر، لم تمسح رأسك، لم تغسل ذراعك، لم لا تنظر إلى شيء، فقد يكون الإنسان يجف الماء عن أعضائه بسرعة، وقد يكون يعلق عادة بيد شيء من الغبار، فإذا جف كان المكان الذي جف الماء عنه يبدو وكأنه لم يصب بالماء، ومن هنا يجد الشيطان مداخله ويشعر أنه وجد موضع الغارات على قلب ابن آدم ليعبث بخواطره فيه، فلا تلتفت إلى هذه الهواجس. وإذا بدأت بك الخواطر وتوافدت على قلبك تلك الهواجس والواردات فافزع إلى التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وبصوت تسمعه، فإن ذلك بإذن الله إذا أنت لازمت وصبرت على طول المدة ستجد آثاره الحميدة ونتائجه الصحيحة. فلا تعد ما مضى من صلوات، ولا تعين الشيطان على إرباكك وإشغال بالك، والأصل في العبادة الماضية أنها صحيحة، فلا تبطل إلا بدليل قاطع لا شك فيه، وأنت إنما تعيش في بحر من الشكوك وتسبح في جو من الاضطراب، فتوكل على الله واطرح هذه الخواطر كلها وأبشر بحول الله بلطف اللطيف الخبير، والله أعلم.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام. نسترشد بكلام الأئمة الأعلام
2: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
1: فهي نور للأنام
2: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أي ومن هؤلاء المنافقين من يعيبك في قسمة الصدقات وينتقد عليك فيها، وليس انتقادهم فيها وعيبهم لقصد صحيح ولا لرأي رجيح، وإنما مقصودهم أن يعطوا منها، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وهذه حالة لا تنبغي للعبد، أن يكون رضاه وغضبه تابعا لهوى نفسه الدنيوي وغرضه الفاسد، بل الذي ينبغي أن يكون هواه تبعا لمرضات ربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال هنا:

ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله أي أعطاهم من قليل وكثير، وقالوا حسبنا الله أي كافينا الله فنرضى بما قسمه لنا، وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم بأن يقولوا سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون أي متضرعون في جلب منافعنا ودفع مضارنا، لسلموا من النفاق ولهدوا إلى الإيمان والأحوال العالية. ثم بين تعالى كيفية قسمة الصدقات الواجبة فقال:

يقول تعالى: إنما الصدقات أي الزكوات الواجبة، بدليل أن الصدقة المستحبة لكل أحد لا يخص بها أحد دون أحد، أي إنما الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهم، لأنه حصرها فيهم، وهم ثمانية أصناف: الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان، فالفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله بدأ بهم ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، ففسر الفقير بأنه الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض كفايته دون نصفها، والمسكين الذي يجد نصفها فأكثر ولا يجد تمام كفايته، لأنه لو وجدها لكان غنيا، فيعطون من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكنتهم. والثالث العاملون على الزكاة، وهم كل من له عمل وشغل فيها من حافظ لها أو جاب لها من أهلها أو راع أو حامل لها أو كاتب أو نحو ذلك، فيعطون لأجل عمالتهم، وهي أجرة لأعمالهم فيها. والرابع المؤلفة قلوبهم، المؤلف قلبه هو السيد المطاع في قومه، ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممن لا يعطيها، فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. الخامس الرقاب، وهم المكاتبون الذين قد اشتروا أنفسهم من ساداتهم، فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم، فيعانون على ذلك من الزكاة، وفك الرقبة المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذا بل أولى، ويدخل في هذا أنه يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالا لدخوله في قوله وفي الرقاب. السادس الغارمون، وهم قسمان: أحدهما الغارمون لإصلاح ذات البين، وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة، فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال يبذله لأحدهم أو لهم كلهم، فجعل له نصيب من الزكاة ليكون أنشط له وأقوى لعزمه، فيعطى ولو كان غنيا. والثاني من غرم لنفسه ثم أعسر، فإنه يعطى ما يوفي به دينه. والسابع الغازي في سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على غزوهم من ثمن سلاح أو دابة أو نفقة له ولعياله، ليتوفر على الجهاد ويطمئن قلبه. وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب العلم أعطي من الزكاة، لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل الله. وقالوا أيضا: يجوز أن يعطى منها الفقير لحج فرضه، وفيه نظر. والثامن ابن السبيل، وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم، فريضة من الله فرضها وقدرها تابعة لعلمه وحكمه، والله عليم حكيم. واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: أحدهما من يعطى لحاجته ونفعه كالفقير والمسكين ونحوهما، والثاني من يعطى للحاجة إليه وانتفاع الإسلام به، فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء لسد الحاجات الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين، فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعي لم يبق فقير من المسلمين، ولحصل من الأموال ما يسد الثغور ويجاهد به الكفار، وتحصل به جميع المصالح الدينية.

أي ومن هؤلاء المنافقين الذين يؤذون النبي بالأقوال الردية والعيب له ولدينه، ويقولون هو أذن، أي لا يبالون بما يقولون من الأذية للنبي، ويقولون إذا بلغه عنا بعض ذلك جئنا نعتذر إليه فيقبل منا، لأنه أذن، أي يقبل كل ما يقال له، لا يميز بين صادق وكاذب. وقصدهم قبحهم الله فيما بينهم أنهم غير مكترثين بذلك ولا مهتمين به، لأنه إذا لم يبلغه فهذا مطلوبهم، وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل، فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثيرة، أعظمها أذية نبيهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة، ومنها عدم اهتمامهم أيضا بذلك، وهو قدر زائد على مجرد الأذية، ومنها قدحهم في عقل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب، وهو أكمل الخلق عقلا وأتمهم إدراكا وأثقبهم رأيا وبصيرة. ولهذا قال الله تعالى: قل أذن خير لكم، أن يقبل من قال له خيرا وصدقا. وأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب، فلسعة خلقه وعدم اهتمامه بشأنهم وامتثاله لأمر الله في قوله: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه فقال عنه: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين الصادقين المصدقين، ويعلم الصادق من الكاذب، وإن كان كثيرا يعرض عن الذين يعرف كذبهم وعدم صدقهم. ورحمة للذين آمنوا منكم فإنهم به يهتدون وبأخلاقه يقتدون. وأما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمة بل ردوها، فخسروا دنياهم وآخرتهم. والذين يؤذون رسول الله بالقول أو الفعل لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، ومن العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه،

يحلفون بالله لكم ليرضوكم، فيتبرأوا مما صدر منهم من الأذية وغيرها، فغايتهم أن ترضوا عليهم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، لأن المؤمن لا يقدم شيئا على رضا ربه ورضا رسوله، فدل هذا على انتفاء إيمانهم حيث قدموا رضا غير الله ورسوله، وهذا محادة لله ومشاقة له، وقد توعد من حاده بقوله

ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله أن يكون في حد وشق مبعد عن الله ورسوله بأن تهاون بأوامر الله وتجرأ على محارمه، فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم الذي لا خزي أشنع ولا أفظع منه، حيث فاتهم النعيم المقيم وحصلوا على عذاب الجحيم عياذا بالله من أحوالهم.

كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة لأنها بيّنت أسرار المنافقين وهتكت أستارهم، فما زال الله يقول ومنهم ومنهم ويذكر أوصافهم، إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتين، إحداهما أن الله ستير يحب الستر على عباده، والثانية أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجه إليهم الخطاب وغيرهم إلى يوم الدين، فكان ذكر الوصف أعم وأنسب حتى خافوا غاية الخوف. قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقال هنا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي تخبرهم وتفضحهم وتبين أسرارهم حتى تكون علانية لعباده ويكون عبرة للمعتبرين. قل استهزئوا، أي استمروا على ما أنتم عليه من الاستهزاء والسخرية، إن الله مخرج ما تحذرون. وقد وفى تعالى بوعده فأنزل هذه السورة التي بينتهم وفضحتهم وهتكت أستارهم.

0: ولئن سألتهم عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهم يقول طائفة منهم في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء ونحو ذلك. ولما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بكلامهم جاءوا يعتذرون إليه ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب، أي نتكلم بكلام لا قصد لنا به ولا قصدنا الطعن والعيب. قال الله تعالى مبينا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك: قل لهم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة. ولهذا لما جاءوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة والرسول لا يزيدهم على قوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقوله إن نعفو عن طائفة منكم لتوبتهم واستغفارهم وندمهم نعذب طائفة منكم بأنهم بسبب أنهم كانوا مجرمين مقيمين على كفرهم ونفاقهم. وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة، خصوصا السريرة التي يمكر فيها بدينه ويستهزئ به وبآياته ورسوله، أن الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة. وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة عنه أو سخر بذلك أو تنقصه أو استهزأ بالرسول أو تنقصه أنه كافر بالله العظيم، وأن التوبة مقبولة في كل ذنب وإن كان عظيما.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
3: أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم خروج الموظف أثناء العمل لوقت وجيز بحيث لا يؤثر خروجه على مصلحة العمل.
4: الجواب: الأصل وجود الموظف من أول الدوام إلى آخره، ولا يخرج إلا بإذن المسؤول الذي يملك الإذن له. وبعض الموظفين هداهم الله يتعاونون على الإثم والعدوان، فبعضهم يوقع عن بعض، يتناوبون، يقول أنت أحضر اليوم ووقع عني الحضور، وهذا يحضر بكرة، اللي غاب اليوم يحضر بكرة ويوقع عن الشخص الذي وقع عنه. وهكذا بالنظر للخروج يتناوبون بحيث أن الواحد يخرج قبل انتهاء الدوام بساعة، لكنه يوكل من يوقع عنه، والمسؤول الذي يشرف على التوقيعات يجد أنها منضبطة من حيث الزمن. فالمقصود أن الوظيفة أمانة والموظف مسؤول عن أدائها، والوقت ملك للجهة التي يشتغل فيها الموظف، وعليه أن يتأدب مع هذه الجهة وأن يتقيد بالأنظمة التي وضعتها الدولة، وإذا أراد أن يستأذن فإنه يستأذن من الجهة التي تملك ذلك، وبالله التوفيق.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
2: وإنك لعلى خلق عظيم.
1: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. من سنن الهدى، صلاة الضحى. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
5: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
1: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
5: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
6: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
1: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه، والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
7: إذ يقول: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الضحى ركعتين، فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
1: من سنن الهدى صلاة الضحى.
5: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
8: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
1: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
9: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو 1/3 ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق. كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الحصان، لكن كل هذا الوقت وقت الله.
5: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
10: صلاة الضحى تشرع 2 ركعتين و4 و6 و8، هذا أكثر شيء صح من رسول الله عليه في صلاة الضحى من ركعة. ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا، خليها 8 دقائق، وإن زاد الله له في الأجر.
1: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
11: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، مزيته العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المغاضبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
5: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة فأجاب قائلا:
12: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، على كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تسبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
1: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
13: من سنن الهدى،
5: من سنن الهدى،
13: صلاة الضحى.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
14: يعبث الأطفال بل ويلعبوا أمام المصلي، سواء كان أبا أو أما أو أختا. لعل لكم كلمة حول هذا الموضوع توجه الأسر، جزاكم الله خيرا.
15: ينبغي للأسرة، الأم وهي صاحبة الشأن في صغار الأطفال، أن تعتني بتوجيههم الاحترام من يكون في هذه العبادة، وتؤدبهم الأدب الذي لا يضر، فإن التأديب أمر مشروع. الشريعة العظيمة الكاملة، شريعة الإسلام، جاءت بما يصلح البشرية، فيشرع الضرب للطفل ليتأدب. ولذلك قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: مروا أبناءكم أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهؤلاء الذين ينادون لتجنب ضرب الطفل في المدرسة وغيرها، لم يستقوا هذه الأوامر من منهج الشريعة الإسلامية، ولم يستلهموها من سيرة السلف الصالح، ولم يأخذوا بذلك من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
14: اللهم صل عليه.
15: فإنه جلد وأمر بالجلد لمصلحة الأمة، فتربية الناشئة من الصغر على احترام المصلي واحترام الصلاة أمر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، وأن تعتني ربة المنزل بتعويض أطفالها على ذلك. وقد يوجد من الأطفال من لا يتأثر بتوبيخ وربما لا ضرب، والنادر لا حكم له. ومع هذا لا تبطل الصلاة لعبث هؤلاء الأطفال ما لم يلتبس على المصلي عمله في صلاته. فإذا ارتبك التبست عليه عبادة ولم يدري ماذا فعل، ولا ماذا صلى، ولا ماذا قرأ، ولا كم ركعة، ولم يكن لديه أي يقين، فهذه حال صعبة. فينبغي أن يحرص الناس على تربية ناشئتهم على الخير، والطفل من مؤدبه في الغالب ومربيه، فإذا اعتاد أن يكف عن الأذى ويصد عن العبث مرة تلو أخرى انقاد والسلس قياده، وإذا عمل بالترك والإهمال وركوب ما شاء من المراكب في عبثه استعصى الأمر كلما تقدمت به سنه في طفولته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
16: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. العقيدة الواسطية لمؤلفها العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني والمشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى.
17: لأن هذه الرسالة الماتعة النافعة الموسومة بالعقيدة الواسطية
16: مؤلف نفيس عظيم الفائدة، فيه بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة أهل الفرقة المنصورة الناجية، شرحا وتعليقا لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
13: العقيدة الواسطية.
18: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له في العقيدة الواسطية: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها.
19: الحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الشيخ رحمه الله يقرر هنا مكملات العقيدة، وهي في أمور التعامل، في تعامل أهل السنة مع أهل السنة أنفسهم، وفي سلوكهم مع غيرهم. ومهد لذلك وقدم له بمقدمات، وهي أولا الصبر عند البلاء، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الحظ على الصبر والثناء على أهله والثناء على أهله والتنويه بمكانهم وعلو شرفهم في أكثر من 80 آية من كتابه العزيز، ومنها قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وجاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما جاء في القرآن من الثناء على من الحظ على الصبر والثناء على أهله وبيان فضيلة الصبر وعظم ثواب الصابرين ومن تلكم السنة الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم: ما لعبد المؤمن عندي إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فاحتسبه جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قدسي، يقول الله تعالى أو قال الله تعالى، وأخرج مسلم من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيتلخص من النصوص، من نصوص الكتاب الكريم والسنة، أن المؤمن على البلاء صبور، وعلى النعمة شكور، وعلى وفي الشدائد وقور. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الآية. قال علقمة صاحب ابن مسعود رضي الله عنه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنه من عند الله فيرضى ويسلم. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله حتى يؤديها المرء، والثاني صبر المرء عن معصية الله ومجاهدة نفسه على ذلك، والثالث الصبر على المصيبة. والصبر قدر مشترك، حتى الكافر يمكن أن يصبر، لأنه ينال شهرة وينال جاها وينال مدحا وثناء، لكن يزيد المؤمن شيئين: أحدهما أن ما يصيبه من هذه المصائب هي بقضاء الله وقدره فيرضى ويسلم كما قال علقمة. الثاني الاحتساب، احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذه ميزات أهل الإيمان التي اختصهم الله بها عن أهل الكفر والنفاق الاعتقادي. الثاني ماذا قال؟
20: والشكر عند الرخاء.
19: والشكر عند الرخاء. الله سبحانه وتعالى يبتلي بالمصائب ليظهر صبر الصابرين واحتساب المحتسبين، كما يبتلي أيضا بالنعم في النفس وفي المال وفي الأهل وفي البلد وفي غير ذلك، ليظهر شكر الشاكرين. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الشكر على نعمته سببا في زيادتها ووفرتها وتكاثرها على العبد. وأركان الشكر ثلاثة: أحدها التحدث بنعمة الله عند ما يدعو الداعي إلى ذلك، كان يقول جوابا على سؤال: عندي 10 من الولد والحمد لله كلهم على استقامة، أو كلهم يحفظوا كتاب الله. والثاني الإقرار بالنعمة باطنا، يقر بأنها من الله وأنها بيده سبحانه وتعالى، إن شاء أبقاها وإن شاء نزعها، والثالث صرف النعم في مرضاة المنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى. فمن استجمع هذه الثلاثة فقد استجمع شكر الله على حقيقته. والمقدمة الثالثة ما هي؟
20: والرضا بمر القضاء.
19: والرضا بمر القضاء، حينما يصاب المرء بمصيبة في ماله أو في أهله أو في ولده أو في نفسه، فإن هذه شديدة ووقعها عظيم على النفس، ومن هنا يسمى مر، يسمى مرا، مر يعني مر الحالة التي مرت به. ولكن هذا لا يخرجه عن صوابه، بل يرضى ويطمئن ويستسلم ويطمع في الخلف من الله سبحانه وتعالى. جرأ هذه المصيبة التي صبر عليها واحتسبها عند الله سبحانه وتعالى. نعم.

0: يوصل إليها إلا بهذه الأمور الأربعة أو بأكثرها. شرع في بيان هذه الأمور الجليلة من مكملات العقيدة. فمكملات العقيدة هنا تنقسم إلى قسمين: مقدمات وأصول لها، مقدمات وهي الأربع المذكورة، وأصول تهيئها تلكم المقدمات. فهذا الأصل المكمل، الأصل الأول ما هو؟
1: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.
0: مكارم الأخلاق جمع مكرمة، مكرمة، لأنها تدل على الكرم، كرم من اتصف بها، كالصدق في الحديث وحفظ الأمانة وحسن الجوار والوفاء بالوعد العهد وإنجاز الوعد، هذه من مكارم الأخلاق، جمع خلق، جمع خلق، ويقال خليقة. ومحاسن الأعمال، ومحاسن الأعمال التي من أخذ بها نال الثناء الجميل والذكر الحسن من الله ومن عباد الله، وهي هذه الأمور التي ذكرناها وما مثلها من المسارعة في أداء الحقوق إلى أهلها، سواء كانت لله أو كانت لعباد الله، ومحبة الخير للناس وكراهية الشر لهم، سواء في ذلكم الموافق والمخالف، عند أهل السنة سواء، لكن صاحب السنة له في قلوبهم منزلة عظيمة، يجلونه ويوقرونه ويشيدون به، والمخالفين لأهل السنة يشفقون عليهم أن وقعوا في هذه المخالفات ويتمنون أنهم لم يقعوا، بل أهل السنة يحبون أن كل الناس مسلمون وعلى السنة، ولهذا يفرحون بمن أسلم، ويفرحون بمن عاد إلى السنة بعد مفارقتها، يفرحون به ويمنحونه ثناء جميلا وذكرا حسنا، وينزلونه المنزلة اللائقة به، فإن كان عالما أوصوا به، أوصوا بالأخذ عنه، وإن كان من العوام أكرموه، فيكرمون كل من كان اهتدى، سواء أسلم بعد كفر أو عاد إلى السنة بعد الوقوع في البدع. والأصل الثالث: كمال الخلق مرتبط بكمال الإيمان، فكل ما قوي إيمان العبد وامتلأ قلبه به، يعني بالإيمان، زاد حسنا في الخلق يظهر عليه، ولهذا أرحم الناس بعباد الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم بإحسان، لأنهم عندهم، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أتقى الناس لله وأخشاهم له سرا وعلانية، ثم من تبعهم بإحسان من أصحابهم وعلماء الأمة بعدهم ينالون ما ينالون من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

0: المعنى الثاني أن الناس يتفاضلون في الإيمان، وأن من تفاضلهم كمالهم في الخلق، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فعلى هذا القول الثاني في المعاملات، أكمل المؤمنين إيمانا في المعاملات أحسنهم خلقا، لأن الخلق يرتبط بالتعامل، والناس مجبولون على محبة من خالقهم بحسن خلق. وفي الحديث الصحيح: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. حتى المخالف ما دمت تدعوه وتطمع في هدايته وقبوله النصيحة، وارفق به وحسن خلقك معه، واظهر محبتك الخير له، فإن قبل كان بها ولك أجره وأجره، لك أجره أجرك وأجره، وإن أبى واستنكف عن الحق فهو شأنه، وقد برئت ذمتك وأقمت عليه الحجة، هناك لا كرمة له، وينظر في المآل والحال هل المصلحة أرجح في التشنيع هذا المخالف والتحذير منه، أو المصلحة أرجح في تركه والإعراض عنه والاكتفاء بالرد عليه ردا علميا. الرد العلمي الذي أصوله على أدلة الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح هذا مقبول مع الموافق والمخالف. فأهل السنة كان بعضهم يرد على بعض أشياء ظهرت عنهم مخالفات انتشرت فيردونها على بعضهم، وهم أهل السنة، ومع هذا قلوبهم صافية وصدورهم منشرحة. ومن ذلكم ما أخرجه الطيالسي وأحمد والسجستاني والبغوي، وهو بمجموع طرقه الصحيح، قيل لعبادة بن الصامت رضي الله عنه: يقول أبو محمد الوتر واجب. قال: كذب أبو محمد، يعني أخطأ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. الحديث. ومن نظر في دواوين الأئمة التي ضمنها أهلها أصول هذا الدين وفروعه وجد ما لا يحصى من الرد على من رد المخالفات، سواء كانت المخالفة من سني أو من بدعي، وأنهم لا يخشون في الله لومة لائم، لكن السني يحبونه ويحترمون ويحفظون عرضه ويصونون كرامته. نعم، وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقيدة الواسطية، لمؤلفها العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني والمشهور بابن تيمية رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. العقيدة الواسطية. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة. حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة: إنما الصدقة في الحرث والعين والماشية. قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء: في الحرث والعين والماشية. باب الزكاة في العين من الذهب والورق. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول. قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا. وحدثني عن مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت لا دفع إلي عطائي. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في 20 دينارا عينا كما تجب في 200 درهم. قال مالك: ليس في 20 دينارا ناقصة بينة نقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 20 دينارا وازنة ففيها الزكاة، وليس فيما دون 20 دينارا عينا الزكاة، وليس في 200 درهم ناقصة بينة نقصان زكاة، فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها 200 درهم وافية ففيها الزكاة، فإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم. قال مالك: في رجل كانت عنده 60 و100 درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده 8 دراهم بدينار، أنها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة في 20 دينارا عينا أو 200 درهم. قال مالك: في رجل كانت له 5 دنانير من فائدة أو غيرها، فتجر فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة، أنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد، أو بعدما يحول عليها الحول بيوم واحد، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. وقال مالك: في رجل كانت له 10 دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا، أنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة، لأن الحول قد حال عليها وهي عنده 20، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكين وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة، قل ذلك أو كثر، حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه. وقال مالك: في الذهب والورق يكون بين الشركاء، إن من بلغت حصته منهم 20 دينارا عينا أو 200 درهم فعليه فيها الزكاة، ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه، وإن بلغت حصصهم جميعا ما تجب فيه الزكاة، وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته، إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال مالك: وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا، ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها. قال مالك: ومن أفاد ذهبا أو ورقا أنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها. باب الزكاة في المعادن. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. قال مالك: أرى والله أعلم أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج منها قدر 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ بحساب ذلك ما دام في المعدن نيل، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول، يبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. قال مالك: والمعدن بمنزلة الزرع، يؤخذ منه مثل ما يؤخذ من الزرع، يؤخذ منه إذا خرج من المعدن من يومه ذلك، ولا ينتظر به الحول كما يؤخذ من الزرع إذا حصد العشر، ولا ينتظر أن يحول عليه الحول. باب زكاة الركاز. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركاز الخمس. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، والذي سمعت أهل العلم يقولونه، إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية، ما لم يطلب بمال، ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤونة، فأما ما طلب بمال وتكلف فيه كبير عمل، فأصيب مرة وأخطئ مرة، فليس بركاز. باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. قال مالك: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره، إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه، فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. قال مالك: ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب.
8: أحسن الله إليكم، هل الشرك الأصغر يدخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به؟
9: لأهل العلم في هذه المسألة قولان، منهم من قال إنه يدخل لعموم الآية، منهم من قال إنه يدخل لعموم الآية، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالآية عامة. لكن أهل هذا القول يقولون وإن كان لا يغفر، لكن ليس عذابه عذاب المشرك الشرك الأكبر الذي هو الخلود في النار، الذي هو الخلود في النار. والقول الثاني في هذه المسألة أن الشرك الأصغر شأنه كالكبائر، فيكون داخل تحت قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويكون المراد بالشرك الذي لا يغفر هو الأكبر الناقل من الملة المحبط للعمل كله. نعم.
1: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. شذرات من محاضرات،
10: شذرات من محاضرات،
1: شذرات
10: في مجالس عامرة بالعلم النافع
1: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
10: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
1: من محاضرات في شتى فنون العلم.
10: شذرات من محاضرات.
11: لا يجوز للمسلمين أن يغزوا، ولا يجوز للجند أن يغزوا إلا بإذن الإمام، لأن هذا من صلاحياته، إلا في حالة واحدة، إذا فجأهم عدو، يعني أتاهم فجأة ولا يتسع الوقت لمراجعة الإمام وطلب الإذن منه، لأنهم لو تأخروا لمراجعة الإمام وطلب الإذن منه فتك بهم العدو، فيجب عليهم أن يقاتلوه وإن لم يأذن الإمام، لأن هذا في حكم المأذون، هذا في حكم المأذون، ولأن هذه حالة ضرورة، حالة ضرورة. فإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه، يعني بأسه وخطره، فإنهم يدفعون هذا العدو ويدفعون خطره بقتاله ولو لم يأخذوا إذن الإمام، لأن هذه حالة خاصة. نعم.
1: شذرات من محاضرات،
10: شذرات من محاضرات،
1: شذرات
10: في مجالس عامرة بالعلم النافع
1: ورياض جنة زاخرة بالنفائس،
10: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
1: من محاضرات في شتى فنون العلم.
10: شذرات من محاضرات.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. نستمع الآن وإياكم إلى خطبة بعنوان عبر من حديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى.
12: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. الحديث. أيها المسلمون، في هذا الحديث بيان منه صلى الله عليه وسلم بأن دينكم الإنسانين عذبا في قبريهما، وأن سبب عذاب أحدهما ما كان يسعى به بين الناس بالنميمة، وكان سبب عذاب الآخر أنه لا يتنزه من بوله. فبان بهذا أن هاتين الخصلتين من اتصف بهما كان عرضة للعذاب في قبره. فالخصلة الأولى هي خصلة النميمة. وما النميمة؟ النميمة كما قال أهل العلم هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. فالنمام ساع في تحويل الصداقة إلى عداوة، والمحبة إلى بغضاء، والصلة إلى قطيعة، والاجتماع والتآلف إلى فرقة وتنافر. قال بعضهم: يفسد النمام ما يفسده الساحر في سنة، فهو إذ فالنميمة إذن سحر معنوي يصل به النمام إلى قلوب سامعيه، يصل بها النمام إلى قلوب سامعيه ومحبيه وقابل كلامه، فيوغرها، فيوغر صدورهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون أحاديث في التحذير من النميمة، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العظه، هي النميمة القالة بين الناس. وقد فسر العبق بأنه الكذب والبهتان والزور، فالنمام أيها المسلم كذاب مفتر ناقل للزور، ولكن تروج سلعته على صنفين من أهل الناس، من تروج سلعته هذه على صنفين من الناس: صنف ملئت قلوبهم عداوة وبغضا وحقد وحسد، فيجد النمام لديهم ما يزيد ذلك، وصنف آخر مغفل ساذج لا ليس عنده فرقان بين حق وباطل وصدق وكذب من الكلام، فيصل النمام إلى قلوبهم فيقذف فيها بهتانه وزوره ومنكر القول. والنميمة يا عباد الله كبيرة عظيمة لما يتصف بها أهلها من الإفك والكلام المفترى المختلق. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. فاتقوا الله يا عباد الله، وحافظوا على ما بينكم مما جعله الله في قلوبكم من المحبة والألفة والصلة، واقطعوا الطريق على النمام، فلا تقبلوا له كلاما أبدا. وعلامته ظاهرة، علامته ظاهرة، فإنه يتقرب إلى كل صنف من الناس بإظهار محبته والدفاع عنه والذب عن عرضه، وهو كذاب كذاب أفاك أثيم. فلا تطيعوه واقطعوا الطريق عليه واحذروه. وكيف ذلك؟ أولا لا تصدق له كلاما، ثانيا انبذوه من بينكم واهجروه وابتعدوا منه وامقتوه وازجروه وصفوه وقولوا له: إنك كذاب مفتر. فإذا غلب عليك النمام وألقى في قلبك شيئا عن صاحبك فلا تتعجل، واذهب إلى من نقل لك الكلام عنه، فإنما نقل عنه هذا النمام من الكلام إما كذب كله وسور وبهتان، وإما أنه منه ما هو صحيح، لكن زاد هذا الفتان الكذاب المفتري المفرق فحرف الكلام عن وجهه وألبسه من الزور والكذب في أسلوب ماكر سائر حتى قذف في قلبك منه ما قذف، وبهذه الطرق تقطع الطريقة على النمام فيعود خاسئا ذليلا خائبا يتردى في أحضان إبليس، عافانا الله وإياكم من كل سوء وفتنة. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرتضى ونبيه المصطفى، جاء من عند ربه بالحق والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون تذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وهذا يوجب عليك أيها المسلم إذا كنت صافي القلب حسن القصد أن تبتعد عن كل ما يوقع بينك وبين أخيك أو زوجك أو قريبك أو جارك أو صديقك ما يسبب النفرة، فإن النفرة سببها العداوة والحقد والحسد والبغضاء، وكل ذلك من آثار تلكم الخصلة الذميمة الممقوتة هي وأهلها النميمة. وتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن. وتذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. واتقوا الله حيثما كنتم، وأتبعوا السيئة الحسنة تمحها، وخالقوا الناس بخلق حسن، فإن هذا يديم الألفة والمحبة والصداقة. فاللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: كنتم تستمعون لخطبة بعنوان: عبر من حديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
13: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
13: سؤال وجواب.
14: كثير من الرجال من يتساهل في الرائحة الطيبة في الصلاة، ومنهم من يأتي بملابس رائحته كريهة للصلاة، فما توجيهكم؟
15: الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم من أكل فوما أو بصلا فلا يقربنا ولا يقرب مسجدنا، أو في لفظ ليعتزلنا وليعتزل مصلانا، فإن الملائكة تتعذى مما يتعذى منه بنو آدم. فأنت إذا أتى المسجد فاتق الله، إياك أن تروح كريهة أو ملابس قذرة تؤذي بها الآخرين، تنظف على قد استطاعتك، لا أقول بالغ ولا أحملك على ما يطيق، لكن نقول حاول أن تكون هيئة المسجد هيئة طيبة لا تؤذي أحدا، لا بوساخ ثيابك ولا بسيء رائحتك.
13: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
13: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. كلمات، برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات.
16: ثم ذكر الحديث وهو رواية ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله حينما قرأ هذه الآية ذكرنا لكم أنه خط خطا مستقيما، يعني خط في الأرض هكذا مستقيما. ومن رجع لمسند الإمام أحمد المطبوع يجد فيه هذه العلامة نفسها، يعني حينما طبعوا الكتاب لما وصلوا لهذا الحديث عملوا خطا هكذا مستقيم وعملوا خطوط عرضية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضرب هذه الأمثلة المحسوسة للأشياء المعنوية حتى يفهمها الناس، مثل ما يعمل المدرسون الآن بما يسمونه بالصور البيانية، يعملوا على السبورة ويضعوا الخطوط هذه حتى يعلموا الأولاد، يقربون لهم المعاني بالأشياء المحسوسة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول، حينما كان يتحدث مع أصحابه وذكر هذه الآية وتلاها عليهم ضرب ذلك المثل، خط الخط المستقيم وخط الخطوط العرضية، فقال هذا صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيما، المستقيم الذي لا عوج فيه، المستقيم الذي لا عوج فيه، أما غير المستقيم فهو أعوج، يروح هنا ويروح هنا. ثم خط عليه الخطوط العرضية وقال هذه السبل، كل سبيل عليه الشيطان يدعو، من أجابهم يدعو إلى النار، من أجابهم قذفوه فيها. فالذي نحذر منه أنفسنا وإخواننا جميعا من هذه الطرق الملتوية المخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا الجنة فعلينا أن نتمسك بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الصراط المستقيم، وهو واضح وبين لا إشكال فيه مطلقا، لأنه قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. ارجع إلى كتب السنة تجد كل الأمور واضحة، العقائد والعبادات والمعاملات لا إشكال فيها ولا شبهة فيها، مثل هذه الآية الحادثة التي سبق ذكرها في العقيدة، الله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في كتابه، فكل واحد يعلم أن العبادة لا تكون إلا لله، فإذا أشركت به شيئا فمعنى ذلك خرجت عن ذلك الطريق المستقيم. حينما تدعو مع الله غيره، تذبح لغير الله، تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، إذا تركت الطريق المستقيم، لأن الطريق المستقيم الله يقول لك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وفي حديث معاذ الذي سنقرأه الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان معاذ رديفه، والرديف الذي يركب مع الآخر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماره. ولهذا يبين الشراح أن الرسول عليه الصلاة والسلام من تواضعه يركب على الحمار ويردف معه معاذ وغيره ممن أردفه معه، وهذا دليل على تواضعه. أما الذين يتكبرون فربما أنك الآن لا تجد حتى في البلد الذي تستعمل فيه الحمير، ممكن الإنسان يأنف أن يركب ويكون إنسان رديفا، ممكن يأنف من هذا، أليس يكون كذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ركب على هذا الحمار وأردف معاذ خلفه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على تواضعه، كما أردف العباس معه في الحج يعني خلفه، فمعاذ راكب معه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت من عادته إذا خلى به أحد من أصحابه أن يوجه له سؤالا، إما أن يعلمه وإما أن يسأله. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي بكر أو غيره أنه لما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معهما أحد فقال له سل، يعني اسأل ماذا تريد. الرجل ذاك كانت همته عالية، ما يبحث عن حطام الدنيا الذي يفنى، وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أريد مرافقتك في الجنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أو غير ذلك، هل تريد شيء غير هذا؟ قال لا، لا أريد إلا مرافقتك في الجنة. وهذا سؤال عظيم وهمة عالية عند ذلك الرجل، لكن ماذا قال له؟ قاله إن كان ولا بد فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني أعني على نفسك بالصلاة وبكثرة النوافل، يعني كثرة السجود معناه زيادة على الفرائض، لأنك طلبت شيئا ثمينا وهذا الشيء الثمين له قيمة لا بد أن تدفع، وهذه القيمة هي عبادة الله تبارك وتعالى، لأن عبادة العباد لا تقوم مقام فضل الله تبارك وتعالى على عباده كما سيأتينا في هذا الحديث. قالوا هذا القول أعني على نفسك بكثرة السجود. ثم مع الأسف نجد من أصحاب الطرق التي أشار إليها في هذه الآية ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، نجد من أصحاب الطرق من رؤسائهم من يقول ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان. تجدون في الكتب مثل هذا القول، يقول صاحب طريقة ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ذلك الرجل يراه ويرافقه ويحبه، ولكن قال له إذا كنت تريد الجنة فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا مما يدل على أن هذه الطرق المختلفة مخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول يحث على العبادة، على عبادة الله وحده وعلى كثرة السجود وكثرة الطاعة، وهذا يقول بس تحبني وتراني خلت في جنة الخلد بلا بهتان. هذا موجود يعني في الكتب الموجودة بين أيدي الناس في الوقت الحاضر، ومن أراد أن يرجع لها ينظر جواهر المعاني في كرامة التيجاني يجد مثل هذا القول.
13: كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
17: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
13: سؤال وجواب.
14: ما هو أحسن الدعاء الذي يستحب أن يردد، وما هي الأوقات التي يكون أحرى فيها بالإجابة؟
15: الله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء مستحب ومرغب فيه، والله يقول لنا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم في شأن. وفي الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم سألوني فأعطيت كل مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط البحر إذا كان فيه. فمعناه أن الله جل وعلا كريم واسع الفضل والإحسان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم شأن. فالدعاء مستجاب بتوفيق الله جل وعلا، ما من داعي دعوة إلا أعطاه أحد ثلاث: إما أن يستجيب دعوته أو يدفع من السوء ما لا يعلم، أو يؤخرها إلى يوم القيامة ولا يفوت خير. ادعو ربك في آن وكل آن وحين، لا سيما عند الاضطرار، قدم بين دعائك حمد الله والثناء عليه وتعظيمه وتمجيده، ثم الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وكن مستقبل قبلة على طهارة في أوقات المفضلة كعند غروب الشمس وبين الأذان والإقامة وعند وآخر الليل وآخر الليل وعند سماع الأذان وآخر ساعة من يوم الجمعة، وعندما يصعد الإمام منبر يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، كلها أوقات فضيلة. وكلما خشع القلب وأقبل على الله جل وعلا فإن الله يحقق أمله، لكن لا بد من يقين. يقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب ساهي الله، وليحذر الاستعجال ويقول دعوت دعوت فلم يستجب لي. لا، اترك الأمر إلى الله، عليك بالدعاء والله أرحم بك وبشأنك ويعلم ما يصلحك ممن ليس كذلك، والله حكيم عليم.
13: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
9: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
13: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
17: فائدة في دقيقة.
13: فائدة في دقيقة.
17: فائدة في دقيقة.
18: ما هو الحدث الأكبر والأصغر؟
19: الحدث الأكبر هو الجنابة، والحدث الأصغر هو انتقاض الوضوء ببول أو غائط أو ريح، ويلحق بالريح النوم، ويلحق به أكل لحم الجزور وما أشبه ذلك من النواقض. هذه نواقض الوضوء هي الحدث الأصغر، والجنابة هي الحدث الأكبر، ويلتحق بالحدث الأكبر الحيض والنفاس، إلا أنه حدث مستمر طويل الأمد، والله أعلم.
17: فائدة في دقيقة.
13: فائدة في دقيقة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
20: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن لقمان يعني ابن عامر قال: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يدعوني على رؤوس الخلائق فيقول لي: يا عويمر، فأقول: لبيك ربي، فيقول: ما عملت فيما علمت. رواه البيهقي. وروي عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. رواه البزار. وعن جندب ابن عبد الله الأزدي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. الحديث رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. رواه الطبراني في الصغير والبيهقي. وروي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حي من قيس أعلمهم شرائع الإسلام، فإذا قوم كأنهم الإبل الوحشية طامحة أبصارهم ليس لهم هم إلا شاة أو بعير، فانصرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمار ما عملت؟ فقصصت عليه قصة القوم وأخبرته بما فيهم من السهوة، فقال: يا عمار ألا أخبرك بأعجب منهم؟ قوم علموا ما جهل أولئك ثم سهوا كسهوهم. رواه البزار والطبراني في الكبير. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أتخوف على أمتي مؤمنا ولا مشركا، فأما المؤمن فيحجزه إيمانه، وأما المشرك فيقمعه كفره، ولكن أتخوف عليكم منافقا عالم اللسان يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون. رواه الطبراني في الصغير والأوسط. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان. رواه الطبراني في الكبير ورواه البزار. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كما تعلمه للخطيئة يعملها. رواه الطبراني موقوفا ورواته ثقات. وعن منصور ابن زاذان قال: نبئت أن بعض من يلقى في النار.
0: أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فجعل يرددها حتى نعست، فقال: يا أبا ذر، لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. عن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار، فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. رواه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن إن شاء الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله. رواه ابن حبان في صحيحه والبزار، ورواه الطبراني بإسناد جيد، إلا أنه قال: إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
2: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
3: والتوسل هو التقرب من وسل إلى الشيء إذا قرب منه. الذي يقرب من الله هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الوسيلة، وهذا هو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده لا شريك له، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجمع الأمرين: البراءة من الشرك والبراءة من البدع. البراءة من الشرك بتوحيد الله وحده لا شريك له، البراءة من البدع باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوسيلة الصحيحة. أما من يزعم أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله شخصا يتوسط لك عند الله، فهذا دين لم يشرعه الله عز وجل.
2: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. مع الدرس السابع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أخرجاه في الصحيحين. وزاد مسلم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. في البخاري عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ولا يأتي أحدكم ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. وقوله هنا وقوله هنا صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وأما شفاعته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يزال الشيخ في موضوع الشفاعة، وفي هذا الحديث برواياته تحريم الغلول، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأن من غل شيئا يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته، وهذا كما في قوله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل به يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والغلول هو أن يأخذ من المال العام، يأخذ من المال العام ما لم يؤذن له فيه من جدل ولي الأمر، سواء كان ذلك في المغانم في القتال أن يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، أو كان ذلك في الزكاة إذا جمع الزكاة فإنه يأخذ منها شيئا ولا يعطيها لمستحقيها، أو كان ذلك من بيت المال العام لمصالح المسلمين، فإن كل هذا يعتبر من الغلول. حتى الهدايا التي تهدى للعمال على جباية الزكاة تعتبر من الغلول، ليس للجابي إلا ما يعطيه الإمام، أما أن يأخذ من المزكين من الناس هذا أمر كبيرة من كبائر الذنوب. قد قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. واستعمل صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له ابن اللتبية عاملا على الزكاة، ذهب الرجل في مهمته ثم جاء بالأموال فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ثم خطب فقال: ما بالنا نستعمل الرجل على ما ولانا الله عليه ثم يأتي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أمه فينظر هل يهدى إليه أو لا؟ دل هذا على أن الموظفين الذين يقومون بالأعمال من قبل ولي الأمر لا يجوز لهم أن يقبلوا الهدايا، فهذا يسمى غلولا ويسمى رشوة، فيه آفتان خطيرتان: الغلول والرشوة. فهذا أمر لا يجوز، ويجب على العامل يعني الموظف، العامل ليس خاصا بالعامل على الزكاة بل كل موظف فهو عامل، فيجب عليه أن يقوم بالعمل على الوجه المطلوب ولا يخرج المراجعين إلى أنهم يدفعون له شيئا من أجل أن ينجز أعمالهم، أو أن يتمالى مع المراجعين ليعطيهم حق غيرهم ويحيث معهم حتى يعطوه شيئا، وهذا يتناول القضاة، يتناول كل من استعمل على عمل من أعمال المسلمين. الواجب عليه أن يؤديه بأمانة وأن يقتصر على ما على الراتب الذي يعطى له في مقابل عمله، أو يقتصر على ما يعطيه له ولي الأمر في مقابل عمله. هذا هو الأمانة. وقد تساهل كثير من أهل الأطماع ممن قل إيمانهم، تساهلوا في الرشوة، تساهلوا في الغلول، وصاروا يتسابقون إلى أخذ أموال الناس ويعتبرون الوظائف فرصة لأخذ أموال الناس لأجل إنجاز أعمالهم أو إعطائهم شيئا لا يستحقونه، يعتبرون الوظيفة مغنما، يستغلونه في ابتزاز أموال الناس، فالخطر عظيم. مع أنه كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يفضح يوم القيامة والعياذ بالله، فيأتي بما غل فضيحة له ومشقة عليه، قد يحمل الأشياء الثقيلة، قد يحمل أشياء ثقيلة والعياذ بالله، يحمل البعير، هل أحد يستطيع يحمل البعير؟ يحمل البقرة، يحمل الشاة، قد يحمل الدراهم الكثيرة بالملايين يحملها على رقبته، قد يحمل الأراضي التي أعطيت له رشوة أو هدية أو ما أشبه ذلك، يأتي يحملها يوم القيامة فضيحة له. من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والشاهد من الحديث أنه يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم لينقذه من هذا الموقف يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك، يعني في الدنيا بلغتك في الدنيا أن هذا أمر محرم وأن هذا أمر لا يجوز، فعصيتني، خالفت أمري وارتكبت نهي، فالآن أنا لا أملك لك من الله شيئا، كما قال لأقاربه في الحديث السابق: لا أملك لكم من الله شيئا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، وقد بلغ البلاغ المبين، فلا عذر لمن يأتي يوم القيامة ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم. والاستغاثة طلب النجدة عند الخطر، استغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه، فالاستغاثة أخص من الاستعانة. الاستعانة تكون في الأمور العادية، لكن الاستغاثة أخص، ما تكون إلا في الضرورات. والاستغاثة على قسمين: استغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذا لا بأس به، استغاثة الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه شرك أكبر يخرج من الملة. الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء في الذي لا يقدرون عليه، فالميت لا يقدر على شيء أصلا، وأما الحي فقد يقدر على بعض الأشياء وقد لا يقدر على بعض الأشياء مما هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى، فيستغاث به في الدنيا وفي الآخرة أيضا، استغاثوا به في الآخرة إذا بعث الناس صاروا أحياء حاضرين، يستغيث مثل ما أهل الموقف جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طلبوا منه أن يشفع لهم عند الله. فالاستغاثة بالحي القادر فيما يقدر عليه هذا أمر جائز في الحياة الدنيا وفي الحياة بعد الموت، من استغاث بالميت هذا أمر لا يجوز، لأنه لا يقدر على شيء، ميت لا يقدر على شيء. فالاستغاثة بالأموات شرك أكبر، لأنهم لا يقدرون على أن يغيثوا من أغاثهم، وإن كان القبوريون يزعمون أن لهم تصرفا في الكون وأن لهم جاها عند الله، فيلجأون إلى قبورهم ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحوائج، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. لأنه نوع من أنواع العبادة، ولا يجوز تجوز العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. وأما قوله لا أملك لك من الله شيئا، هذا محل الشاهد، محل الشاهد أن الرسول لا يملك لهم شيئا وقد بلغهم، فليس لهم عذر، قد بلغهم صلى الله عليه وسلم، وهو لا يملك أن يخلصهم من هذا الموقف، هذا لا يقدر عليه إلا الله. وفي هذا رد على الذي يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي. الرسول لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن غيره، وإنما الذي يملك الأمور هو الله جل وعلا، بيده مقاليد السماوات والأرض، فلماذا ينسى العبد ربه الذي يملك كل شيء ويلجأ إلى المخلوق؟ إلا أن هذا من ضعف الإيمان أو عدم الإيمان في الإنسان. وأيضا هذه حقوق الخلق، هل اللي أخذته في الدنيا من الزكاة أو من المراجعين أو من المتخاصمين، هذه حقوق الناس، وحقوق الناس ما تقبل الشفاعة، لا بد أن يسمحوا بها هم يوم القيامة، ما ينفع فيها شفاعة الشافعين، لأن حقوق المخلوقين فلا بد أن يسمحوا هم عنها، وفي يوم القيامة ما يسمح أحد عن أحد، لأن الناس يكونون في كرب وفي شدة وبحاجة إلى ما ينقذهم، فلا يسمح أحد عن أحد يوم القيامة، كل يطالب بحقه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم، يعني في الدنيا، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطيت للمظلومين، وإن فنيت حسناته أو لم يكن عنده حسنات أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه، طرح في النار. فحقوق العباد لا بد أن تؤدى إليهم أو أن يسمحوا بها، ففي يوم القيامة ما أحد يسمح عن أحد، حتى أقرب الناس إليك ما تسمح له، لأنك بحاجة أنت لتنتقل من النار. فالموقف خطير جدا، ولو يتذكر هؤلاء الذين يبتزون أموال الناس بحكم مسؤوليتهم ووظائفهم، يتذكرون هذا الموقف لتركوا هذا الأمر الفظيع، تخلصوا منه اليوم، ومن كان عنده شيء منه يتخلص منه اليوم، يرد على صاحبه أو يطلب منه المسامحة قبل أن يتورط بالموت، ثم لا يستطيع حين ذاك التخلص. فهذا أمر له أهميته، وقد تساهل فيه الناس. لقد كثر من يسأل عن القائمين على توظيف الناس والنساء والرجال أنهم ما يوظفون أحد حتى يدفع لهم مبلغا من المال، فيبيعون الوظائف على الناس، واشتهر هذا. أو النقل من مكان إلى مكان، يقول له هات لي مبلغ كذا وكذا وأنا أنقلك، هذه رشوة صريحة، وهذا غلول والعياذ بالله. فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يدخل هذه المداخل التي يتورط بها يوم القيامة ولا يستطيع التخلص. أشرف الخلق وسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه ويقول لا أملك لك من الله شيئا، ثم في قوله لا أملك لك من الله شيئا كما سبق فيه رد على الذين يغلون في حق النبي صلى الله عليه وسلم وينزلونه منزلة الرب، وأنه يملك الأشياء، وأن المخلوقات ما خلقت إلا من أجله، ما خلقت إلا من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، ويغلون في حقه صلى الله عليه وسلم، وأنه يملك كل شيء، وأن الدنيا وضرتها وهي الآخرة من جوده صلى الله عليه وسلم، كما يقول صاحب البردة: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل الرسول يملك الدنيا والآخرة، إذن ما بقي لله شيء، صار الدنيا والآخرة ملك لمحمد. وأيضا إنه يعلم الغيب وما في اللوح والقلم، يعلمه صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا من الغلو والعياذ بالله الذي أفضى به إلى الشرك الأكبر، مخرج من الملة. الرسول بشر لا يملك شيئا، إنما يملك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، وأن يؤدي ما عليه من البلاغ عليه الصلاة والسلام. أما أنه يتخذ إلها مع الله، أو أن الله ينسى ويجعل الرسول هو الذي يتصرف وهو الذي يطلب منه المغفرة ويطلب منه الحوائج وهو ميت صلى الله عليه وسلم، وينسى الله جل وعلا، هذا هو الغلو الذي أوقع النصارى بأن قالوا المسيح ابن الله، أو ثالث ثلاثة، أو هو الله المسيح، إن الله هو المسيح ابن مريم. هذا من الغلو والعياذ بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، يعني لا تزيدوا في مدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أعطاني الله. فلا يجوز الغلو في المخلوق ولو كان أفضل الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يغلى فيه ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا. فليس هؤلاء القطعان من الناس الذين يلجؤون إلى القبور ويصرفون لها أنواعا من العبادة، ليتهم يعلمون هذا الأمر ويبلغون بهذا الأمر ويناصحون، لعل الله أن يمن على من يشاء منهم بالتوبة، لأن قد يكون منهم من هو مغرر به، من هو جاهل، ومن هو مقلد، فهؤلاء يتحملهم صنفان: يتحملهم العلماء الذين لم يبينوا لهم، ويتحملهم الذين أغروهم بهذا الشيء ودعوهم إليه ولن ينفعوهم يوم القيامة. نعم.
4: وقوله هنا صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: فأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء.
3: إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد وجميع الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين حينما يشفعون عند الله بالشروط المذكورة في القرآن، وهي الإذن من الله وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد، حينما يشفعون لا يملكون من الله شيء، وإنما هذا إلى الله جل وعلا، إن شاء قبل شفاعتهم وإن شاء لم يقبل، فهم لا يفرضون على الله جل وعلا شيئا، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يشفع سبب، إنما هو مجرد سبب. وأما أنه يحصل المقصود فهذا بيد الله سبحانه وتعالى كسائر الأسباب، فلا يعتمد على المخلوق في أنه يحصل لهم ما يريدون ويحقق لهم ما يطلبون، وإنما يعتمد على الله جل وعلا. واتخاذ الأموات شفعاء هذا ليس من الأسباب، هذا ليس سببا مشروعا، بل هو سبب باطل ليس من الأسباب. لا يجي واحد يقول أنتم تقولون هذا من الأسباب فأنا أدعو الميت من باب الأسباب، يقول لا، الميت دعاء الميت ما هو سبب. قال الله جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالميت دعاءه ليس سببا، طلب الشفاعة منه ليس سببا من الأسباب، هذا ممنوع. نعم.
4: وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين فهي نافعة في الدنيا والدين باتفاق المسلمين،
3: إنما الذي يملكه صلى الله عليه وسلم هو الدعاء، هو الدعاء والشفاعة المشروعة بالشروط، هذا هو الذي ملكه الله إياها، وهو سبب من الأسباب. أما تحصيل النتيجة فهي بيد الله عز وجل، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هذا دليل على أن الشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيد، شهد بالحق، قال لا إله إلا الله وهم يعلمون معناها، يعملون بمقتضاها أهل التوحيد. فالمشرك لا تقبل فيه شفاعة، لا تقبل في المشرك شفاعة بتاتا، والكافر والملحد لا تقبل فيه شفاعة. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة أم اتخذوا من دونه شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا. فلا تكون الشفاعة إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم.
4: وأما شفاعته ودعاؤه للمؤمنين
3: فقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: لا أستغفرن لك، ثم قال: ولا أملك لك من الله شيئا. هذا دليل على أن الاستغفار مجرد سبب، قد ينفع وقد لا ينفع. وقد بين الله أن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان قبل أن يعلم إبراهيم أن أباه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.

0: ولو كانوا أولي قربى إلا بما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، يمكن نقف عند هذا. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
1: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
2: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: ما هي الآيات التي تدل على قيام الساعة قبل وقوعها؟
4: الله سبحانه وتعالى اختص بتوقيت علم الساعة ولم يعطه أحدا من العباد، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآيات. وإنما أعطانا نبينا صلى الله عليه وسلم علامات وأمارات ودلائل تسبق قيام الساعة، فإذا وجدت هذه الأشياء فقد أوشكت الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت في نفس الساعة، ويقول: أنا والساعة كهاتين وألصق بين أصبعيه، يعني أن بعثته مقارنة للساعة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل في بصرى، يعني عند الشام، وهذه النار خرجت في سنة 654 من الهجرة من عند المدينة. وهناك علامات كثيرة، والعلامات الكبرى التي هي خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتل الدجال وخروج يأجوج ومأجوج، هذه إذا جاءت فقد أوشكت القيامة على القيام. وآخرهن خروج الشمس من مغربها، إذا عادت الشمس للمشرق من المغرب فقد انتهت العمارة، عمارة الكون الذي نحن نعيش عليه، وآذن الله بالخراب. أما تحديد وقت الساعة فلم يحدده الله جل وعلا لعباده، والله أعلم.
1: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
2: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام، لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. الحديث 93. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال:

بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث في الصحيحين وفي السنن والمسند وغيرها. وهذا الحديث مشهور عند العلماء رحمهم الله ويسمونه حديث المسيء في صلاته. وهذا الحديث يعتمد عليه فيما يجب في الصلاة، فما ذكر فيه فهو واجب، وما لم يذكر فيه فإن ورد بأمر صريح قوي مثله فينظر فيه، قد يحمل على الندب لعدم ذكره في هذا الحديث، وقد يحمل على الوجوب ويجاب عن هذا الحديث بأن الرجل لم يجهل هذا الأمر. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلطف بهذا الرجل، واسمه خلاد ابن رافع، وبعضهم يقول عنه الأعرابي، وهو ليس بأعرابي، لكن لكون صلاته وفعله فعل الأعراب قد يطلق عليه بعض العلماء بقوله الأعرابي، صلاة الأعرابي. ففي هذا الحديث فوائد عظيمة، وكلامنا عليه في ثلاثة مباحث. المبحث الأول في اختلاف العلماء رحمهم الله فيما دل عليه هذا الحديث، فيما دل عليه لفظا وفيما لم يرد في هذا الحديث مما اختلف العلماء في وجوبه من عدم ذلك. الأول، أخذ الأحناف بهذا الحديث بأن قراءة الفاتحة لا تلزم لا الإمام ولا المنفرد ولا المأموم، وإنما عليهم أن يقرأوا بشيء من القرآن، ما تيسر من القرآن. نقول لهم لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ أي سورة أو أي آيات من القرآن. وهذا الحديث ورد مورد التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسوغ أن يقول له اقرأ ما تيسر معك من القرآن ولا ينص على الفاتحة وهي واجبة. هذا وجه استدلالهم. نقول إن هذا الحديث أولا دليلكم، هذا الحديث ورد في روايات كثيرة، وورد منها ثم اقرأ
بأم القرآن وبما شاء الله، فقد نص في بعض رواياته على قراءة الفاتحة أم القرآن وبما تيسر بعدها، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الرجل يعرف أهمية الفاتحة وأنه قرأ بها، وإنما هو خفف هذا الرجل ولم يتقن الركوع والسجود والاعتدال منهما. أما الفاتحة فليست موضع إشكال، فهو يعلم كما يعلم غيره من المسلمين بأنها ركن من أركان الصلاة وواجب من واجباته، فأتى بها الرجل. يقولون هذا مفهوم ولا يكفي، نقول ورد قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا نص صريح يرد على الأحناف وعلى غيرهم بأن قراءة الفاتحة واجبة، والخلاف في وجوبها على المأموم فقط، وأما الإمام والمنفرد فالجمهور على وجوبها عليهم، وقد أخذ الجمهور بهذا وبالأحاديث الواردة في وجوب قراءة الفاتحة، فرأوا أن قراءة الفاتحة واجب من واجبات الصلاة ومن أركانها التي لا تتم إلا بها، وأن قوله صلى الله عليه وسلم فاقرأ ما تيسر من القرآن يعني مع الفاتحة، وإلا الفاتحة فليست موضع إشكال، لأنه ورد في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فاقرأ ما تيسر من القرآن يعني مع الفاتحة، وفي قوله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منه دليل من أدلة الأحناف على أن الله جل وعلا أمر بأن يقرأ المصلي ما تيسر من القرآن بغير هذا الحديث، فيقال هذا في قيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والأمر في هذا فاقرأوا ما تيسر منه يعني من القرآن في قيام الليل، في قيام الليل تقرأ ما تيسر مع الفاتحة أطلت أو خففت. والنبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه قراءة الفاتحة في كل ركعة وفي الصلاة وفي الجهرية وفي السرية، ويسمعهم الآية أحيانا عليه الصلاة والسلام في السرية، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن فقراءة الفاتحة ثابتة في أحاديث كثيرة وفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا دليل في هذا للأحناف رحمهم الله. كذلك مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله في وجوب الطمأنينة، فالجمهور على أن الطمأنينة في هذه الأركان المنصوص عليها في الحديث أنها ركن من أركان الصلاة. الأحناف رحمهم الله خالفوا في هذا، قالوا لا، لا تلزم الطمأنينة، والحديث الذي احتجوا به على عدم لزوم الفاتحة حجة عليهم في وجوب الطمأنينة لقوله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فهذا صريح في الاطمئنان وأن الطمأنينة واجبة. وربما أن النبي صلى الله عليه وسلم
ما أنكر على هذا الرجل إلا الطمأنينة، لأنه رؤي أنه كان لا يطمئن في ركوعه ولا في سجوده ولا في رفعه منهما. والأحناف قالوا تستحب الطمأنينة استحبابا ولا تجب، لو صلى بدون طمأنينة صحت صلاته عندهم، والجمهور على أنها لا تصح الصلاة إلا بالطمأنينة، وأن من صلى بدون طمأنينة يؤمر بإعادة الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بإعادة الصلاة لعدم وجود الطمأنينة. والحديث هذا وغيره وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الأحناف، وهي أحاديث واضحة وصريحة، فيرون أن من صلى بسرعة بدون طمأنينة أن صلاته صحيحة. لو قام من الركوع وقبل أن يعتمد أن يعتدل قائما سجد، ثم إذا قام من السجود وقبل أن يطمئن جالسا يسجد، يرون صحة صلاته. والجمهور على أن من لم يطمئن فلا صلاة له. وقد تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع اعتدل قائما حتى يقول القائل قد نسي، يعني قد نسي أنه في حال القيام من الركوع، وتوهم أنه في حال القراءة من كثرة إطالته صلى الله عليه وسلم في اعتداله بعد القيام من الركوع. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، هذا دليل واضح على الاطمئنان، وأنه لم يكن يصلي صلاة غير مطمئن فيها. إذن فالحجة مع الجمهور وليس مع الأحناف حجة في عدم الطمأنينة لما ذهبوا إليه، لا دليل، وإنما قالوا إنها أفعال مكررة وانتقال من شيء إلى شيء، فلو أسرع فيه ما دام أنه قام من السجود وعاد إلى السجود مرة أخرى فيكفيه ذلك، يعني أي قيام قامه من السجود وإن لم يعتدل فيكفي، وهذا قياس مع النص واجتهاد مع النص ولا اجتهاد مع النص. المبحث الثاني في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات. قال العلماء رحمهم الله ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه المسيء في صلاته. قال في سبل السلام واعلم أن هذا الحديث أن هذا حديث جليل تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه. يقول ما ذكر فيه هو واجب وما لم يذكر فيه فليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر التعليم عن وقت الحاجة. وللعلماء رحمهم الله رد على هذا، قالوا قد يكون هناك شيء واجب لم يذكر في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته ما جهل وما رأى أنه أخطأ فيه، وأما غيره مما لم يخطئ فيه كالجلوس مثلا للتشهد الأول والجلوس للتشهد الأخير ونحو ذلك فهذه ما وردت في هذا الحديث مع أنها واجبة لا يجوز تركها. يقول رحمه الله أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب فلأنه ساقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه،
فيقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من عمل هذا المصلي، يعني قال كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أفعال الصلاة كلها دليل من الأدلة على أنه ما حصر التعليم فيما جهل المرء، فيما جهل هذا، وإنما أخبره بالصلاة كلها، فما ذكر فيها فهو واجب وما لم يذكر فيها فليس بواجب، وما لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط، ولم يحدد موضع الإساءة من صلاة هذا الرجل، ولكنه عند أبي داود والترمذي والنسائي أنه أخف صلاته، يعني أن الملاحظة التي لوحظت على هذا الرجل هو التخفيف الزائد، والتخفيف الزائد يشعر بعدم الطمأنينة، فإذا لم يطمئن في صلاته فما صحت. وأئمة الحديث يجعلون هذا الحديث في باب وجوب الطمأنينة، فلعل الإساءة راجعة إلى أن هذا الرجل نقر الصلاة فأخف أعمالها وأقوالها، فلذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه بالإطمئنان فيها. وأما الاستدلال على أن كل ما لم يذكر فيه لا يجب، فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة، يقول إن استدلال العلماء على أن ما لم يذكر في هذا الحديث ليس بواجب، هذا استدلال له وجه، أن المجال مجال تعليم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الرجل، فلا يحسن أن يترك بعض الشيء في الصلاة الذي يجب لا يعلمه به، وسيجاب عن هذا. فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز بالإجماع، بالإجماع أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أحصيت ألفاظ الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد، يعني ألفاظ الحديث متكررة وفيها اختلاف، فيؤخذ بكل ما ثبت في هذا الحديث من التعليم، سواء كان مما ورد بين أيدينا الآن ومما ورد في غير هذا الكتاب من السنن والمسانيد. ثم إن عارض الوجوب الدالة عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب دليل أقوى منه، إن عارض الوجوب الدالة عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب دليل، هذا هو خبر إن، ثم إن عارض الوجوب اسم إن دليل أقوى منه عمل به، يعني قد يرد في بعض الأحاديث أمر بفعل في الصلاة لم يرد في هذا الحديث، كالتشهد الأخير مثلا، يقول دليل أقوى منه عمل به، يعني يؤخذ بالدليل الثابت في الأمر بشيء، لأن هذا لم ينفي ما سكت عنه، فإذا وجد دليل أمر به أخذ به. مثال ذلك مثلا هذا الحديث الذي معنا ما ذكر شيئا عن التشهد الأخير، وورد أحاديث تثبت التشهد الأخير، فهل يجوز لنا أن نقول إن حديث المسيء في صلاته ما ذكر التشهد الأخير فنتركه؟ لا، لأنه ورد إثباته في حديث آخر،
فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بوجوبه. وكل موضع اختلفوا في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فإننا نتمسك بعدم وجوبه استنادا إلى هذا الحديث لأنه موضع تعليم. يقول ما وجب نوعان، نوع اختلف في وجوبه ونوع لم يختلف في وجوبه. الشيء الذي لم يختلف في وجوبه نأخذه وإن لم يذكر في هذا الحديث. ما اختلف في وجوبه ولم يذكر في هذا الحديث فيكون هذا الحديث مستندا لعدم الوجوب لأنه موضع تعليم. وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب. نقول إذا جاء شيء زائد على ما في هذا الحديث مما اختلف فيه وأمر به وهذا الحديث لم يذكره نقول عدم ذكره في هذا الحديث يدل على أن الأمر به في الحديث الآخر دليل على الندب لا على الوجوب. واحتمل البقاء على الظاهر الذي هو الوجوب. يقول ما لم يذكر في هذا الحديث مما ذكر في غيره بأمر يحتمل أمرين، يحتمل أن الأمر للندب لكونه لم يذكر في هذا الحديث، ويحتمل أن الأمر للوجوب لأنه هو الأصل وأنه ثابت بحديث زائد على ما في هذا الحديث فيؤخذ به، فيحتاج إلى مرجح للعمل، يعني ينظر في الحديث الذي جاء بإثبات شيء لم يثبت في هذا الحديث، إن وجد له مرجح أخذ به وإن لم يذكر في هذا الحديث، كأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه كالتشهد الأخير مثلا، واظب عليه التشهد الأخير وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هل نترك التشهد الأخير والجلوس له لأنه لم يرد في حديث المسيء في صلاته ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بدون تشهد وقال صلوا كما رأيتموني أصلي؟ هذا من المرجحات. فما لم يرد في هذا الحديث وورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره فيؤخذ به وإن لم يرد في هذا الحديث. إذن تلخص معنا من المبحث الثاني في كيفية الاستدلال بهذا الحديث على الواجبات في الصلاة وغير الواجبات. نقول ما ورد في هذا الحديث وإن اختلف فيه فيكون هذا الحديث دليلا على وجوب هذا الشيء، وما اختلف فيه مما لم يرد في هذا الحديث يقول نقول هذا الحديث دليل على عدم وجوبه إلا إن ورد في حديث صريح أقوى من هذا. ما الذي يقويه؟ مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. المبحث الثالث في الأحكام المأخوذة من هذا الحديث: أولا، الأعمال المذكورة في هذا الحديث هي أركان الصلاة التي لا تسقط سهوا ولا جهلا، يعني لا يعذر بها. لو واحد نسي الركوع أو نسي سجدة من السجدات هل يجبره سجود السهو؟ يقول يعذر بسهوه؟ لا. آخر نسي التشهد الأول مثلا، نسي التشهد الأول هل يعذر بنسيانه؟ نعم، لأن التشهد الأول ما ورد في هذا الحديث،
آخر ما نسي وإنما جهل أن الواجب سجدتان وسجد في الركعة سجدة واحدة، فهل تصح صلاته ويعذر بجهله؟ لا. آخر نسي الاستفتاح، هل تصح صلاته؟ نعم، لأنه نسي شيئا لم يرد في هذا الحديث، والاستفتاح ليس بركن من أركان الصلاة، وهي يعني الأركان الواردة في هذا الحديث: تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى فقط. تكبيرة الإحرام متى تلزم؟ عند الدخول في الصلاة، وأما عند القيام للركعة الثانية والثالثة والرابعة لا تلزم تكبيرة الإحرام، وإنما هي تكبيرة انتقال. وتختلف تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال، فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا. تكبيرة الانتقال لا يجوز أن يتركها المرء سهوا، يعني يتركها عمدا، لكن لو تركها سهوا أو جهلا جبرها سجود السهو. ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة، قراءة الفاتحة في كل ركعة. يرى بعض العلماء رحمهم الله كما تقدم لنا قول الأحناف أنها لا تجب قراءة الفاتحة، قالوا لأنها لم تذكر في هذا الحديث. ويرى بعض العلماء رحمهم الله من غير الأحناف أن قراءة الفاتحة تجب مرة في الصلاة، قرأها في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة، المهم أن يمر على قراءة الفاتحة في الصلاة، وهذا قول آخر مرجوح كذلك. والجمهور على أنها ركن في كل ركعة. ثم قراءة الفاتحة في كل ركعة، ثم الركوع. الركوع هل يصح أن يسقط سهوا أو جهلا؟ لا. الاعتدال منه كذلك لا يصح أن يسقط لا سهوا ولا جهلا، هذا عند الجمهور. أما الأحناف فيبدو كذلك، ركن من الأركان فلا يسقط لا جهلا ولا سهوا، والاعتدال منه كذلك، الاعتدال منه يجب، فهو ركن من أركان الصلاة، يعني القيام بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود. نص رحمه الله على الرفع من الركوع والرفع من السجود، لأن كثير من المصلين لا يطمئن في هذين الركنين، والاطمئنان ركن في كل أفعال الصلاة الواجبة، فهو ركن في الرفع من الركوع، يعني الرفع من الركوع ركن كما تقدم لنا قريبا، والاعتدال منه ركن آخر. الرفع من السجود ركن، والاطمئنان في الجلوس ركن، فهما ركنان. لو رفع وهوى مباشرة أتى بركن وأسقط ركنا فما صحت صلاته. صلاة كثير من الإخوة هداهم الله يرفع من الركوع ويهوي بدون اطمئنان، فما تصح صلاته في هذه الصورة، وإن صححها الأحناف رحمهم الله لكن بدون دليل. والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود، نص عليها لأنها محل تساهل من الكثير، خلافا لمن لم يوجبوها في هذين الركنين مع استحبابها عندهم. الأحناف يقولون مستحبة لكن لا تجب، ونحن نقول واجبة ليست مستحبة. مستحبة إذا تركتها صحت صلاتك، والواجبة إذا تركتها ما صحت صلاتك. يقول: وبقي شيء من الأركان كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم.
قال النووي رحمه الله إجابة على هذا، يقول لما لم يذكر التشهد، لما لم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم التسليم، هذه ثلاثة أركان ما ذكرت في حديث المسيء. أجاب عنها النووي رحمه الله قال إنها معلومة لدى السائل. من هو السائل؟ هذا المسيء في صلاته الذي قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. ثانيا أن يفعل ذلك في كل ركعة ما عدا تكبيرة الإحرام، ففي الأولى دون غيرها، تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى فقط، وأما بقية هذه الأركان بما في ذلك الفاتحة فهي ركن في كل ركعة، خلافا لمن يقول إنها ركن واحد في الصلاة أتى بها في أي ركعة من الركعات كفى، ولا يلزم أن يأتي بها في جميع الركعات، وهذا خلاف الصحيح. دل هذا الحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه من أعمال الصلاة، يعني هذا مما يستدل به في هذا الحديث، لكن لا نقول نحكم بأن كل ما لم يذكر غير واجب، ننظر للأحاديث الأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أحاديث كثيرة في الصلاة، وصلى عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن يقول رحمه الله استدراكا على هذا، لكن بعد الاطلاع على طرقه والإحاطة بجميع ألفاظه ليعلم المذكور كله فيؤخذ به. وقد قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قد اطلعت على جميع وأخذت وأحصى ما يستفاد من هذا الحديث بطرقه إلى فوائد عظيمة كثيرة رحمه الله. أربعة، وفيه دليل على وجوب الترتيب بين هذه الأعمال، لأنه ورد بلفظ ثم، ولأنه مقام تعليم جاهل بالأحكام. هذا الحديث دل على الترتيب، لو أن المرء قرأ ثم سجد ثم قام وركع صحت صلاته؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الأفعال بقوله ثم، وثم تدل على الترتيب. القصد بالترتيب مثل ما تقول جاء زيد ثم جاء عمرو، ماذا تفهم من هذا الكلام؟ أن عمرو جاء بعد زيد، لكن مباشرة أو غير مباشرة الله أعلم، المهم أنه جاء بعده، ولا يقول قائل أنه جاء قبله أو معه. وإذا قيل جاء زيد وعمرو، الواو تدل على العطف فقط بدون ترتيب، يجوز أن عمرو الأخير في اللفظ هو الذي جاء أولا بالفعل، فالواو لا تدل على الترتيب. وأخذ بعض العلماء من قوله ثم وجوب الطمأنينة، لأنه لم يقل اقرأ فاركع فارفع فاسجد، لأنه لو قال كذا لربما قيل أخذ منه الترتيب بدون تراخي، لكنه قال ثم ارفع حتى تطمئن تعتدل قائما ثم اسجد، يعني بعد ذلك، لأن كلمة ثم تدل على التراخي بخلاف الفاء فتدل على التعقيب. لو قيل مثلا جاء زيد فعمر، فهمنا من هذا أنه دخل زيد ثم دخل عمرو بعده مباشرة، لكن إذا قلنا جاء زيد ثم عمرو، فهمنا من هذا أن عمرو جاء بعد زيد، لكن يجوز أنه جاء بعده بعشر دقائق، ويجوز أنه جاء بعده بساعة، ويجوز أنه جاء بعده بيوم، ويجوز أنه جاء بعده بشهر، ويجوز أنه جاء بعده بسنة. جاء زيد ثم جاء عمرو، ما ندري متى جاء عمرو، المهم أن عمرو جاء بعد زيد بتراخي.
هذا معنى ثم للتراخي، والفاء للتعقيب. الفاء تدل على الترتيب والتعقيب، وثم تدل على الترتيب والتراخي. ففي قوله ثم أخذ منها وجوب الإطمئنان، لأن فيه تراخي، لا ترفع وتسجد مباشرة، وإنما ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد. أن هذه الأركان للصلاة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، بدليل أمر المصلي بالإعادة، ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه. فرق بين من أساء في صلاته إساءة لا تبطل الصلاة، وبين من أساء في صلاته إساءة تبطل الصلاة. إيضاح ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: ارجع فصل فإنك لم تصلي، ما صلي. فرجع وصلى وعاد، فقال له النبي: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع وصلى مثل صلاته الأولى، فجاء إلى النبي فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. ثلاث مرات يردده، دليل على أن صلاته هذه غير صحيحة، لا قيمة لها. لكن الآخر الذي مر علينا قريبا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعود لمثل هذا الفعل، لا تفعل مستقبلا. وفعلك هذا دليل على الحرص والرغبة في إدراك الركعة. زادك الله حرصا، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة جيدة، لكن قال له لا تعود، ولم يقل له أعد صلاتك، بخلاف الفل الذي صلى خلف الصف، وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف من صلاته وقال: استقبل صلاتك، ما صليت لأنك صليت فل، فقال له: استقبل صلاتك، ابدأ من جديد. فرق بين من أساء في صلاته إساءة معفوا عنها، وبين من أساء في صلاته إساءة لا يعفى عنها. أنت رأيت شخصا مثلا لا يطمئن في صلاته ولا يصلي ولا يركض في صلاته، ما تقول له: يا أخي اطمئن في صلاتك إذا صليت مستقبلا، تقول له: أعد صلاتك، هذه صلاتك غير صحيحة، إن كنت تريد الحق والسنة فصلاتك هذه باطلة لا قيمة لها، أعد الصلاة من جديد. لكن رأيته أخل بشيء ليس بواجب، ما تقول له: أعد صلاتك؟ لو قلت له: أعد صلاتك، تكون أخطأت أنت. تقول له: يا أخي إذا قمت وكبرت تكبيرة الإحرام لا تشرع بالقراءة مباشرة الله أكبر ثم تقول: الحمد لله رب العالمين. لا يا أخي، فيه بين التكبير وبين القراءة الفاتحة الاستفتاح، سنة من سنن الصلاة، وبعد الاستفتاح التعوذ، وبعد التعوذ البسملة. ائت بهذه يا أخي مستقبلا ثم اقرأ الفاتحة، لكن ما تقول له: أعد صلاتك لأنك ما استفتحت وما تعودت وما أتيت بالبسملة، لا، لأن هذه سنن. خمسة: أن هذه الأركان للصلاة لا تسقط لا سهوا ولا جهلا. لو كانت تسقط سهوا أو تسقط جهلا عذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وما ردده ثلاث مرات، بدليل أمر المصلي بالإعادة، ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه. الذي كبر قبل الصف اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه وقال له: زادك الله حرصا ولا تعد. يدل هذا الحديث على عدم صحة صلاة المسيء، فلولا ذلك لم يؤمر بإعادتها. يعني دل هذا الحديث على عدم الصحة، لأنه خلافا لما يقوله بعض الناس مثلا
بأن صلاته صحيحة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الصلاة المثلى والحسنى، لا، نقول ما يمكن أن يردده النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 3 مرات وهي صحيحة، يكتفي بواحدة. 7 يدل على أن الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة، أما العالم فلا. يدل على أن الجاهل تجزئ منه الصلاة الناقصة، أما العالم فلا. هذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم، ربما استنتجه المؤلف رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الجاهل هذا بإعادة الصلوات الماضية، لم يأمره بإعادتها، وإنما أمره بإعادة هذه الصلاة، وأما ما عداها مما مضى قبل العلم فهو معذور. 8 فيه دليل على مشروعية حسن التعليم والأمر بالمعروف، وأن يكون ذلك بطريق سهلة لا عنف فيها. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام لما سلم، كما في الروايات الأخرى، سلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصلي. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جاهل أو يا غبي أو أفعالك سيئة أو كيف تفعل هذه الأفعال وأنت في المدينة بين ظهراني المسلمين ونحو ذلك، لا، تلطف به، وما بادره بالتعليم من أجل أن يشتاق إلى التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أجلسه من أول وهلة وقال إذا قمت إلى الصلاة فعمل كذا وكذا وكذا إلى آخره لربما نسي بعض هذه الأفعال، لكن أمره النبي أن يكرر الصلاة 3 مرات حتى ينتبه ويتشوق للعلم ويرغب فيه ويدرك ما قصر فيه، وأن يكون بطريق سهلة لا عنف فيها، وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون أبلغ في التعليم وأبقى في الذهن. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته في كثير من تعاليمه عليه الصلاة والسلام. يقول يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ويقول فيما يختصم الملأ الأعلى، يسأل الصحابة ويأتي بالأحكام التي يريد إلقاءها على طريق السؤال حتى يشتاق الإنسان للجواب، يعرف أن إذا سمع السؤال عجز عن إجابته فتشوق للجواب، بخلاف ما إذا ألقي عليه الحكم من أول وهلة قد ينساه أو لا يحيط به، لكن إذا جاء على سبيل السؤال أو الترديد أو مثلا شخص يقرأ عليك القرآن فأخطأ في آية، ما يحسن أن ترد عليه من أول وهلة، قل له أعد الآية، يعيد، ربما يكون ناسي أو ساهي فيصحح فحسن، وربما يعيد نفس القراءة الأولى فتقول له أعد ثانية فيعيد على نفس القراءة الأولى فترد عليه يثبت الرد عنده بإذن الله، بخلاف ما إذا غلط في الآية ورددت عليه فربما قرأها مرة أخرى وغلط، لأن القراءة الأولى ثابتة عنده مثلا وأنت رددت عليه ونسي ما رديت، لكن إذا كررت عليه كنت في غير الصلاة مثلا وقلت له أعد فقلت له أعد فأعاد، فإن صحح خطأه فحسن، وإن لم يصححه ترد عليه
ردا يثبت عنده بإذن الله، وأن الأحسن للمعلم أن يستعمل طريق التشويق في العلم ليكون أبلغ في التعليم وأبقى في الذهن، يعني في ذهن المتعلم، وأنه يستحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة ذلك، كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل الذي ورد في بعض الروايات أنه ما كان يطمئن، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاطمئن، أو إذا رفعت من الركوع فاطمئن حتى تعتدل قائما، ما قال له ذلك، وإنما أتى بكل ما يحتاج إليه في الصلاة. ومن ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ السؤال عن حاجة واحدة في البحر وهي الوضوء بماء البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. زادهم فائدة عظيمة، لأنهم يبقون في البحر أشهر طويلة ويصيدون السمك الحي ويصيدون السمك الميت، يقع في أيديهم السمك الميت في البحر ولا يضيره ولا يخرب، لأنه في ماء البحر مع ملوحته يحتفظ بفائدته، فهم محتاجون إلى ميتة البحر ولم يسألوا عنها فأفادهم إياها صلى الله عليه وسلم. فأنت مثلا لو قال لك قائل مثلا ماذا أقول في ركوعي، قل له قل يا أخي في ركوعك سبحان ربي العظيم، وإذا سجدت فقل سبحان ربي الأعلى. هو ما سأل إلا عن الركوع، لكن ربما اختلط عليه الواجب في الركوع والسجود، فأنت تنبهه تقول في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود تقول سبحان ربي الأعلى، وهكذا. فإذا سألك السائل عن فائدة وتظن أنه يجهل الأخرى فأتي بها ليخرج منك بنتيجة وبفائدة عظيمة. تسعة، وأنه يستحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة ذلك، كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها. عشرة، أن الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين وجعلهما على الصدر وهيئات الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك كلها مستحبة. الاستفتاح من المستحبات، والتعوذ كذلك، ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، هذا من المستحبات في الصلاة. جعلهما على الصدر، وضع اليمين على الشمال وجعلهما على الصدر من مستحبات الصلاة. هيئات الركوع أن يمد ظهره ويجعل رأسه حياله ويجافي عضديه، هذا من هيئة من الهيئة الحسنة في الركوع، لكن لو انحنى قليلا أي انحناء يعتبر ركوعه صحيح، لكن الهيئة الحسنة أحسن. والسجود لو ضم نفسه وسجد صح سجوده، وإذا جاف عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، هذه الهيئة الحسنة كما تقدم لنا أمس.
وغير ذلك من الأفعال كقراءة السورة مثلا بعد الفاتحة وكتكرار الواجب بالتسبيح والتحميد وقول سبحان ربي الأعلى في السجود يكرر الواجب مرة وما زاد فهو مستحب، وهكذا كلها من الأفعال المستحبة في الصلاة. قال وفي الحادي عشر وفيه أن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم وتقدم الفروض على المستحبات. منين أخذنا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل جاهل يجهل الصلاة، فهل يعلمه جميع أركانها وواجباتها ومستحباتها وسننها دفعة واحدة؟ ينسى، ربما حفظ المستحب ونسي الركن، لكنه أعطاه المهم، أعطاه الأكيد. إذا رأيت شخصا أخل بأمور كثيرة مثلا ومن ضمنها الصلاة، صلاة الجماعة، تبدأ بالأشياء الأخرى وتترك الصلاة بعدين؟ لا، الصلاة أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، تبدأ بها، تقول صل صلاة صحيحة، فإذا صلى الصلاة الصحيحة تنتقل معه إلى الأمور الأخرى. لا تعطيه المستحبات وتترك ما يجهل من الواجبات والأركان. الثاني عشر، قال الصنعاني رحمه الله: واعلم أن حديث المسيء في صلاته قد اتسع فيه نطاق الكلام من العلماء رحمهم الله، وتجاذبت في معانيه الأفهام، وقد كنا حققنا أنه لا يتم حمل النفي فيه على نفي الكمال لما تقرر في علم النحو وعلم الأصول أن كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة، فقولك لا رجل في الدار نفي لحقيقة الرجل فيها، وهذا مما لا نزاع فيه وأنه لا يحمل على خلافه من الكمال وغيره إلا لدليل. هذه الجملة مهمة. الإمام الصنعاني رحمه الله في تعليقه على شرح ابن دقيق العيد في أحكام الأحكام علق عليه بكتاب أسماه العدة على العمدة، تعليق على شرح أحكام الأحكام لابن دقيق العيد رحمهم الله، قال: إن بعض العلماء قال في هذا الحديث: ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال: هذا نفي لكمال الصلاة، ويقول هذا في غير محله وغير صحيح، لأن نفي الشيء كما عرفنا من لغة العرب وعرفنا من علم الأصول أن نفي الشيء نفي له. فإذا قلت مثلا لا رجل في الدار، هل يصح أن يأتي آخر ويقول إنه يقصد لا رجل عالم وإلا فيه خمسة رجال مثلا؟ لا، يقول لا رجل في الدار، ما في الدار إلا نساء، لا رجل في الدار مثلا، هل يتطرق إلى الذهن أن فيه رجل لكن يقصد ليس فيه رجل عالم، أو ليس فيه رجل كبير، أو ليس فيه رجل شاب أو نحو ذلك؟ لا، إذا قال لا رجل في الدار فهمنا أنه لا رجل في الدار. فيقول إنه ورد في لغة العربي وفي علم الأصول أن النفي نفي لحقيقة الشيء، فلا يتطرق إليه التأويل.
إلا مع قرائن. إذا وجد قرائن، لو أراد مثلاً

0: كيف تكون مجزئة والنبي أمره أن يعيد الصلاة 3 مرات؟ أخذ من هذا بعض العلماء رحمهم الله أن الفريضة أن النافلة إذا دخل فيها وجب عليه أن يأتي بها كاملة صحيحة ولا يتلاعب بها، وهذا صحيح. أنت قالوا إن هذا الرجل الذي صلى صلاة نافلة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكررها، ولا قال لا يهمك ما دامت نافلة لكن عليك بالمستقبل، قال لا، أنت دخلت في صلاة نافلة فأتمها، أن هذا هو الأكمل وأطيب، مع أنه لا يتعين عليه إكمالها، لأنه كما تقدم لنا أن من دخل في نافلة فله أن يتمها وله أن يقطعها سوى الحج والعمرة. فمن دخل في حج أو دخل في عمرة ولو أنها نافلة وجب عليه إتمامهما إلا أن يكون محصرا، لأن الله جل وعلا قال وأتم الحج والعمرة لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام، لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الأربعون النووية،
4: وهي ليست 40 بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسرة في الأعداد فيقولون 40 وإن زاد 1 أو 2 أو نقص 1 أو 2. هذه 40 ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة.
3: 40 النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن 40 النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا أيحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
1: مع الدرس 14.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي 40 النووية. نكمل حديث النعمان الآن، أخذنا النصف، أكثر من النصف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قلنا الجملة تحتمل معنيين، المعنى الأول أن ممارسة المشتبهات حرام، والثاني أنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم. ننظر المثال، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، الراعي راعى الإبل أو البقر أو الغنم، يرعى حول الحمى أي حول المكان المحمي، لأنه قد يتخذ مكان يحمى فلا يرعى فيه إما بحق أو بغير حق، المهم أنه يحمى قطع كبيرة من الأرض لا يرعى فيها أحد. الراعي حول هذه القطعة يوشك أن يقع فيها، يعني يقرب أن يقع فيه. لماذا؟ لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فإنها سوف تدخل هذه القطعة المحمية ويصعب منعها. كذلك المشتبهات إذا حام حولها فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه. هذا المثال يقرب أن معنى الجملة التي قبله من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني أوشك أن يقع في الحرام،

0: لأن المثال يوضح المعنى. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإن لكل ملك حما. ألا أداة استفتاح، فائدتها التنبيه على ما سيأتي. وإن لكل ملك حما، كل ملك له حما، لكن هل هو حما مباح أو حما محرم؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد أن يبين حكم حما الملك، لكن قد يكون حلالا وقد يكون حراما. إذا حماه لنفسه وبهائمه فهو حرام، وإذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة وإبل الجهاد فهو حلال، لأنه لم يختصه لنفسه والناس شركاء في ثلاث. طيب، صار الحديث هنا لا يراد به حكم تمال حمى الملك، لكن وراء الواقع. ألا وإن حمى الله محارمه، هذه جملة مؤكدة بإن وأداة الاستفتاح. ألا وإن حمى الله محارم الله، فإياك أن تقربها، إياك أن تقربها، لأن محارم الله كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد. ألا وإن في الجسد مضغة، هذه أيضا جملة مؤكدة بإيش؟ بألا وإن. ألا وإن في الجسد، أي جسد الإنسان، مضغة أي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان عند الأكل، يعني شيء صغير، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلح صلح الجسد. رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجزاء على الشرط، متى صلح القلب صلح الجسد، اللهم أصلح قلوبنا، وإذا فسدت فسد الجسد كله. مثل بعض العلماء هذا بالملك، إذا صلح صلحت الرعية، وإذا فسد فسد. لكن نظر فيه العلماء المحققون وقالوا هذا لا يستقيم، لأن الملك ربما يأمر ولا يطاع، والقلب إذا أمر الجوارح إيش أطاعته ولا بد، فهو أبلغ من أن نقول كالملك يأمر الرعية، بل نقول هذا أبلغ. إذا صلح القلب لا بد أن يصلح الجسد، وإذا فسد القلب لا بد أن يفسد الجسد. هذا الحديث الحقيقة حديث عظيم، لو تكلم الإنسان عنه لا بلغ صفحات، لكن نشير إن شاء الله إلى جوامع الفوائد في هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة. يستفاد من هذا الحديث أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بين وحرام بين، والقسم الثالث مشتبه. الحلال البين لا يلام أحد على فعله، والحرام البين يلام كل إنسان على فعله لأنه بين. مثال الحلال البين أن يتمتع الإنسان بما أحل الله له من الحبوب والثمار واللباس وغيره، هذا حلال بين ولا معارض له. الحرام البين كالخمر والميتة والخنزير وما أشبه ذلك، هذا شيء بين كل يعرفه. أمور مشتبهة، هذا محل الخلاف بين الناس، تجد الناس يختلفون فيها، منهم من يحرم ومنهم من يحرم، ومنهم من يتوقف ومنهم من يفصل. مثال ذلك شرب الدخان. شرب الدخان كان من المشتبه في أول الأمر، ولذلك انقسم فيه الناس إلى أقسام. قسم قال إنه حرام وقسم قال إنه حلال، وقسم قال إنه مكروه، وقسم قال إنه مستحب، وقسم قال إنه واجب. أسمعت يا يحيى؟ إن شرب الدخان واجب، نعم، جمعة، ها؟ عجيب. الأقسام خمسة. الذين قالوا إنه محرم قالوا فيه أضرار على البدن وعلى الفم وعلى الأمعاء، وفيه إتلاف أموال، وهذا دليل واضح. الذين قالوا إنه مكروه قالوا لم يتبين لنا من الشرع تحريمه لكنه محل شبهة فيكون مكروها. وصاحب الغاية رحمه الله من متأخر الحنابلة جمع بين المنتهى والإقناع، يقول يتجه حل شرب قهوة ودخان، قهوة ودخان جعلها سواء، والأولى لكل ذي مروءة تركهما، فجعل تركهما من باب الأولوية. والذين قالوا إنه مستحب قالوا لأنه يدخل على البدن نشوة وانبساط، والإنسان مأمور أنه يدخل السرور على نفسه وعلى غيره أيضا. الذين قالوا أنه واجب قالوا يجب في بعض الأحيان مو دائما، لو أن رجلا كان معتادا لشرب الدخان وحضر وقت الصلاة وهو دايخ مر لأنه مبقى على الدخان، وقال مشكل أنا إن رحت أصلي ما أدركت الصلاة زي، وإن شربت لي سجارة عاد علي عقلي وراحتي صليت تمام. قالوا يجب عليه أن يشرب، يجب أن يشرب علشان إيش؟ علشان يستحضر الصلاة. لكن كل الأقاويل تبين الآن بعد تقدم الطب وبعد أن درس الناس فيه، درس الناس حال هذا الدخان، تبين قطعا أنه حرام ولا إشكال عندنا فيه. حتى قرأت آنفا جريدة عن شخص كبير المنزلة بين الناس أفتى بأن من لم يقل إن الدخان حرام فهو مرتد عن الإسلام. صعبة، صعبة عظيمة. فالقول الراجح الذي لا شك فيه عندي أنه حرام ولا يحل. طيب، إذن الدخان أول ما ظهر من الأمور البينة أو المشتبهة، المشتبهة. انتهينا عظيم إلى قوله ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخر. الفوائد ما ذكرنا الفوائد أبد، فائدة واحدة من كل حديث. طيب، من فوائد الحديث تقسيم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: حلال مبين وحرام مبين ومشتبه. ومن فوائد هذا الحديث حكمة الله عز وجل في ذكر المشتبهات حتى يعلم عز وجل من كان حريصا على طلب العلم ومن لا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة ما لا يعلمه الناس كلهم، لقوله لا يعلمهن كثير من الناس. وكما عللنا قبل قليل لو وجد في الشريعة ما لا يعلم الناس كلهم لم يكن القرآن بيانا لكل شيء ولبقي بعض الشريعة مجهولا. ومن فوائد هذا الحديث الحث على اتقاء الشبهات، الحث على اتقاء الشبهات، لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة، أما إذا لم يقم الدليل صار اتقاء الشبهات وسواسا وتعمقا. لكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه. أما ما لا أصل له فإن تركه تعمق. مثال ذلك ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. فقال: سموا أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديث عهد بكفر. هنا هل نتقي هذا اللحم لأنه يخشى أن لا يسمى الله عليه؟ أجيبوا جماعة: لا نتقيه، يعني ما فيه شيء يوجب الاتقاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سموا أنتم وكلوا. فكأن في هذا نوع من اللوم عليهم، كأنه يقول: ليس لكم شأن فيما يفعله غيركم، الشأن فيما تفعلون أنتم، فسموا أنتم وكلوا. ومن هذا ما لو قدم إليك يهودي أو نصراني ذبيحة ذبحها فلا تسأل أذبحتها على طريقة إسلامية أو لا، فإن هذا السؤال لا وجه له وهو من التعمق. طيب، ومن ذلك أيضا أن يقع في ثوب الإنسان أثر ولا يدري أن نجاسة هو أم لا، فهل يتقي هذا الثوب أو لا يتقيه؟ ينظر إذا كان فيه احتمال أن تكون نجاسة فإنه يتجنبه، وكلما قوي الاحتمال قوي طلب الاجتناب، وإذا لم يكن احتمال فلا يلتفت إليه. ولهذا قطع النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله حين سئل عن الرجل يشكل عليها أحدث أم لا، قال: لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا. المهم أنه إذا وجد احتمال الاشتباه فهنا إيش؟ إن قوي قوي ترك، وإن ضعف ضعف ترك، وإن لم يوجد احتمال أصلا فإن تركه من التعمق في الدين المنهي عنه. ومن فوائد هذا الحديث أن الواقع في الشبهات واقع في الحرام، لقوله: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. وسبق أن له معنيين: الأول أن يكون فعله للشبهات حراما لأن واجب اجتناب الشبهات، والثاني أن يكون وقوعه في المشتبه سببا لوقوعه في الواضح، يكون ذريعة وسيلة. ويؤيد هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها المعاني المعقولة، وهذا هو طريقة القرآن الكريم. قال الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن حسن التعليم أن الإنسان يقرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة. طيب، الشاهد في الحديث قوله: كالراعي يرعى حول الحمى ينشك أن يقع فيه. من فوائد الحديث إقرار الحمى لقوله: كالراعي يرعى حول الحمى. أتوافقون على هذا أو لا؟ لا، ما لا يوافق عليه. الحديث يدل على أمر واقع لا على حكم شرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان حكمها، لأنه بين. مثاله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لتركبن سنن من كان قبله. هل يعني ذلك أن ركوبنا سنن من كان قبلنا جائز؟ لا، وأخبر عن الواقع، وأخبر أن الضعينة تسير من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، الضعينة المرأة. فلا يعني هذا أنه يجوز لها أن تسافر بلا محرم، لكن هذا ضرب مثل. إذن نقول: الحديث هذا لا يدل على جواز الحمى، لأنه إيش؟ ضرب مثل لواقع. ولكن لا بأس أن نقول: الحمى نوعان، حما لمصالح المسلمين فهذا جائز، وحما يختص به الحامي فهذا حرام، ليس له أن يختص فيما كان عاما. واضح؟ مثال الأول الحما لمصالح المسلمين أن تحمى هذه الأرض من أجل أن يركز فيها أنابيب لإخراج الماء فهذا جائز بلا شك. أو تحمى أرض خصبة لإيش؟ لدواب المسلمين كدواب الزكاة والخيل للجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع، سد الذرائع أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق لأن لا يقع، لأن لا يقع في المحرم. وسد الذرائع دليل شرعي، سد ذرائع جاءت في الشريعة. ومن دليلها وليد، لا ما أسأل أنا أريد لماذا التفت من ذلك، قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهى عن سب آلهة المشركين لأنها ذريعة إلى سب الله، وسب آلهة المشركين سب لحق وسب الله عدو بغير علم. من فوائد هذا الحديث أن من عادة الملوك أن يحموا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، وقد عرفتم حكم الحمى آنفا. ومن فوائد هذا الحديث تأكيد الجمل بأنواع المؤكدات إذا دعت الحاجة إلى هذا، لا تقول إن التأكيد تطويل لأننا نجيبك فنقول التوكيد تطويل، ولكن إذا دعت الحاجة صار من البلاغة لقوله ألا ألا عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويتفرع على هذا أنه تجب العناية بالقلب أكثر مما تجب العناية بعمل الجوارح، لأن القلب هو الذي عليه المدار، والقلب هو الذي يمتحن عليه الإنسان يوم القيامة، كما قال عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وقال تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. طهر قلبك من الشرك والبدعة والحقد على المسلمين والبغضاء وغير ذلك من الأخلاق أو العقائد المنافية للشريعة، فإن القلب هو الأصل. ومن فوائد هذا الحديث الرد على العصاة الذين إذا نهيتهم عن المعصية قالوا التقوى ها هنا وضرب على صدره، فاستدل بحق على باطل. من قال التقوى هنا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعناه في الحديث إذا اتقى ما ها هنا اتقى في الجوارح. لكن هذا يقول التقوى ها هنا يعني أنه سيعصي الله، والتقوى تكون في القلب. الإجابة على تشبيهه وتلبيسه سهلة جدا بأن نقول لو صلح ما ها هنا صلح ما هناك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن فوائد هذا الحديث أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب، عائد إلى القلب، لقوله إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. فهل نقول إن العقل إن هذا دليل على أن العقل في القلب؟ الجواب نعم، فيه إشارة إلى أن العقل في القلب وأن المدبر هو القلب، مع أن القرآن شاهد بهذا. قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولكن كيف تعلقه بالقلب؟ هذا محل لا، هذا شيء لا يعلم، هذا شيء لا يعلم، إنما نحن نؤمن بأن العقل في القلب كما جاء في القرآن، لكننا لا نعلم كيف ارتباطه به. فلا يرد علينا لو ركب قلب كافر برجل مسلم أيكون هذا المسلم كافرا أو لا، لأننا لا ندري كيف تعلق العقل بالقلب. ومن فوائد هذا الحديث أن القلب صغير، وهل يكون كبيرا؟ من منكم طبيب؟ هل يكون كبيرا؟ الناس يقولون في الذكي هذا قلب كبير ويريدون الكبر، المعنى هو أما القلب في طبيعته فليس بكبير، لكن قد يبتلى الإنسان بمرض تضخم قلب أو ما أشبه ذلك. انتهى الوقت، الله أعلم، وإلى غد إن شاء الله تعالى.
1: الأربعون النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن الأربعين النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان تفاني السلف في نشر الدعوة لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فصلى الله وسلم على نبينا محمد كلما صلى عليه المصلون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وعلى الآل والصحب أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنها لمناسبة سارة سعيدة أن يكون مع تنظيم المعرض الثالث لوسائل الدعوة إلى الله سلسلة من البرامج الدعوية والمحاضرات والدروس والدورات التدريبية النافعة، وذلك ليتوافق التواصل ما بين القول والعمل، وما بين التنظير وما بين التطبيق. فإن الأصل في نجاح أعمال الدعوة إلى الله أن يكون القول والعمل معا، وأن يكون القائمون على الدعوة إلى الله ييسرون سبيل الدعوة ويفتحون أبوابها، وأن يكونوا جميعا يدا واحدة في الخير متعاونين على البر والتقوى. ولا شك أن الدعوة إلى الله جل وعلا هي مهمة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وهي وظيفة الأنبياء والمرسلين، كما عبر العلامة شمس الدين بن القيم. فإن الأنبياء والمرسلين بعثوا بشيء واحد، ألا وهو الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى الله بتقواه، الدعوة إلى الله بتوحيده، الدعوة إلى الله باتباع رسوله الذي أرسل، الدعوة إلى الله بأن تطلب مراضي الله جل وعلا وأن يبتعد عن مساقطه سبحانه وتعالى. ولهذا أجمعت الأنبياء والمرسلون جميعا من لدن آدم عليه السلام وهو أول الأنبياء، ونوح عليه السلام وهو أول الرسل، إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أجمعوا على البذل في الدعوة إلى الله امتثالا لأمر الله، وحظا على نشر ما يحب الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأعمال التي هي سبيل الدعوة. ولهذا قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا فيه تفضيل للداعي إلى الله جل وعلا في قوله إذا أتبع القول بالعمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فلا أحد أحسن قولا ممن يدعو إلى الله جل وعلا، يدعو إلى تعظيم الله، يدعو إلى توحيد الله، يدعو إلى ترك الشرك ووسائله، يدعو إلى اتباع السنة، يدعو إلى أن يطيع الخلق ربهم جل وعلا. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذه الآية لما تلاها، قال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله إليه من دعوته، هذا ولي الله، هذا صفي الله. وهذا كما قال أيضا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، قال: وددت أن الخلق أطاعوا الله وأن جسمي قرض بالمقارير. وهذا يعطيك شدة فقه أئمة الدين بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبحرصهم الشديد على نشر الدعوة والبذل في أن يطيع الخلق ربهم جل وعلا. فالدعوة إلى الله جل وعلا مقام عظيم وشرف كبير، ومنزلة رفيعة عالية اختص الله جل وعلا بها الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم في هذا السبيل. لهذا قص الله جل وعلا في القرآن سير الأنبياء وسير المرسلين منبها إلى أنهم كانوا دعاة إلى الله جل وعلا. فانظر مثلا إلى قول أول الرسل عليهم صلوات الله وسلامه نوح عليه السلام في سورة باسمه سورة نوح، قال فيها: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. فدعاهم مع أنه المؤيد بالمعجزات والبراهين، دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما ليلا ونهارا، لم ييأس ولم يتواتل، بل كان مقبلا على هذا السبيل ليلا ونهارا، والنتيجة فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وأخبر الله جل وعلا عن نوع آخر من الدعوة في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام لما ناظر قومه، كما أخبر في سورة الأنعام في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. الآيات حيث قال فيها مناظرا لقومه: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قال أهل العلم: كان إبراهيم عليه السلام مناظرا للمشركين بما ذكر، لا ناظرا في الملكوت أو في الدلائل. لهذا كان من منهج أهل السنة والجماعة أن إبراهيم عليه السلام كان في هذه الآيات وما قاله داعيا إلى الله بالمناظرة بالمحاجة. لهذا قال في آخرها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فإبراهيم عليه السلام دعا إلى الله جل وعلا بوجه من أوجه الدعوة وهو المناظرة والمجادلة، وبذل في ذلك. ودعا من؟ دعا أباه كما في قصته في سورة مريم، ودعا قومه كما في قصته في سورة الأنعام وفي سورة الأنبياء وفي الصافات وفي غيرها، ودعا الناس إلى ذلك، فآمن به من آمن، وكان من أعظم من آمن به لوط عليه السلام، فآمن له لوط وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وهنا تقف أن الأنبياء عليهم السلام والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا أكثر الخلق بذلا في الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن الله كلفهم بذلك وأمرهم به كما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. فالجميع مأمورون بتبليغ رسالات الله، الجميع مأمورون بتبليغ الدعوة إلى الله جل وعلا، وهذا السبيل وهو سبيل إبلاغ الدعوة هو سبيل الأنبياء، وهو هداهم وهو هديهم وهو سمتهم الواجب الذي أوجبه الله جل وعلا عليهم، ونحن مأمورون أن نقتدي بهم. قال جل وعلا في حقهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يعني اقتدي بذلك الهدى الذي منه أنهم كانوا دعاة إلى الله جل وعلا. وخذ مثلا لذلك يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام في جميع أحواله التي تقلب فيها منذ أن كان في بيت العزيز وما حصل في بيت العزيز إلى أن مكنه الله جل وعلا وقدم عليه أبوه وأمه وإخوانه وخروا له سجدا، كان في هذه المقامات جميعا داعيا إلى الله جل وعلا. ولهذا تستطيع أن تسمي سورة يوسف عليه السلام سورة الدعوة، لأن أسماء السور ليست توقيفية على الصحيح، يمكن أن تسميها سورة الدعوة أو أن تقول موضوعها سورة موضوعها الدعوة إلى الله جل وعلا. فهذا يوسف عليه السلام في السجن كان داعيا إلى الله جل وعلا: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ولما وصل إلى الملك وقربه كان داعيا إلى الله جل وعلا، ولما أتاه إخوته كان كذلك، حتى صارت هذه الصورة فيها سيرة الداعية وفيها خلق الداعية وفيها ما يكاد للداعية من القيل والقال والكيد، وفيها أيضا صبر الداعية وتحمله وما يأتيه من البلاء في ذلك، فهي محل للاعتبار والتدبر والدرس، وهي سورة يوسف عليه السلام. لهذا جاء في آخرها ليربط موضوع السورة بآخر السورة، جاء في آخرها قول الحق جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل هذه سبيلي، هذه الإشارة إلى أي شيء؟ الإشارة إلى ما ذكر في السورة. هذه سبيلي يعني ما قص في السورة من أحكام ومن سيرة ليوسف عليه السلام، من الدعوة إلى التوحيد والصبر على الأذى وبذل النفع والندى والعفو عمن ظلم والحرص على النفع والتعاون مع الناس في على البر والتقوى. هذه سبيلي أدعو إلى الله وحده، لا إلى النفس ولا إلى طريقة ولا إلى حزب ولا إلى جماعة، وإنما الدعوة إلى الله وحده خالصة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم وبينة وبرهان وحجة، أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم هو على هذا السبيل، أنه داع إلى الله جل وعلا. لهذا كانت مهمة الأنبياء ومهمة المرسلين الدعوة إلى الله جل وعلا، الدعوة إلى الله بالعلم النافع، الدعوة إلى الله جل وعلا بالخلق الكامل، الدعوة إلى الله جل وعلا بحسن السيرة وحسن السمع وحسن الهدي، الدعوة إلى الله جل وعلا في أي مكان يكونون فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان داعيا إلى الله في منصب الإمامة وولاية الأمر، وكان داعيا إلى الله في منصب القضاء، وكان داعيا إلى الله في منصب الإفتاء، وكان داعيا إلى الله في إمامة الناس في الصلاة. قال أهل العلم من أهل الأصول: تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ما كان فيه من العمل. ففي التبليغ والتشريع كان نبيا عليه الصلاة والسلام، وفي تولي أمر الأمة كان ولي الأمر وكان إمام المسلمين، وفي الحرب كان قائد الجهاد، وفي القضاء كان هو القاضي. لهذا قال لما كان يقضي، قال عليه الصلاة والسلام: لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فهو قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع. هنا موقع القضاء كان موقع دعوة وبيان وإرشاد وتنبيه للناس بما قاله عليه الصلاة والسلام ويفعاله. لم يكن يعطى الوحي في بيان من الحق لمن من المتخاصمين، ولكن كان يأخذ بالدلائل والإمارات ويأخذ بالبينات على ما هو معروف في هذا السبيل. كان أيضا إماما للناس، فكان يسمع ما يسمع من الناس فيقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وينبه الناس ويعظهم ويدعوهم ويذهب ويكون القدوة، إمام للناس إذا رأى الفقير المحتاج حث الناس على ذلك. وهكذا كان مرشدا، كان يشفع للناس. أتته امرأة عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تستقيم مع زوجها، يعني أن تلزمه وأن لا تطلب فراقه، فقالت: يا رسول الله أمر؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: إذن لا حاجة لي به. والمرأة هنا تعرف مقام النبوة، هل هو في هذه الحال مقام أمر ووحي تجب الطاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو مقام شفاعة مقام إرشاد في مقام المفتي أو مقام القاضي أو مقام إمام المسجد ونحو ذلك. سألته أمر يعني من الوحي أو تأمرني به فأطيع أن غير ذلك؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي به. النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله كان داعيا إلى الله جل وعلا. والعلماء ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فخاصة الدعاة هم أهل العلم، لأن الدعوة هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. من الذي ورث محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أهل العلم. وكلما زادت قدم العالم في العلم وطالب العلم وزادت قدم طالب العلم في العلم، كلما زاد حظه من وراثة محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا كان السلف من الصحابة خلفاء الراشدين وسادات الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، كانوا أحرص شيء على الدعوة إلى الله جل وعلا، وعلى الإرشاد، وعلى تبليغ الناس الحق، وحظهم على الخير وإبعادهم من الباطل، وحظهم على الخير ونهيهم عن الباطل، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سيرته سيرة دعوة عليه الصلاة والسلام. في مكة ألم يكن داعيا؟ هل المصائب التي ناله منها ما ناله ونال الصحابة منها ما نالهم من المشركين إلا لأجل أنه داع إلى الله جل وعلا؟ أرادوا منه أن يترك دعوته، قالوا له: يا محمد إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا جمعنا لك مالا حتى تكون أغنانا، وإن أردت امرأة نظرنا إلى أجمل نسائنا فجعلناها لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ما معناه؟ لن أدع هذا الأمر حتى يتمه الله. وفي الرواية المشهورة، وإن كان في إسنادها نظر، قال لعمه في قصته المشهورة: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أموت دونه. هذا مقام الدعوة إلى الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم إمام الأمة وقدوتها في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، وخاصة في أعظم مقام، وهو مقام الدعوة إلى الله. من الذي أمره بذلك؟ ربه جل وعلا في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال له: قل يعني يا محمد هذه سبيل أدعو إلى الله فلن أتركها. وقال له: فلذلك فادعوا واستقم كما أمره ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وقال أيضا له: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فربط الدعوة في انتفاعها بإذن الله جل وعلا. وهنا ينظر أهل العلم في هذه الفوائد من الآيات وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أن الدعوة ليس المراد منها أن تصل فيها إلى هداية الخلق، إنما أن تمتثل أمر الله جل وعلا بالدعوة. إذا حصلت نتيجة فالحمد لله، وإن لم تحصل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم بذلوا ما بذلوا في سبيل الدعوة، وورثه منهم أهل العلم وخاصة هذه الأمة من الدعاة إلى الله، بذلوا في ذلك، لكن لا يعني ذلك أن يتحقق المقصود أو لا يتحقق. يحرصون على أن ينفعوا الناس وأن يتحقق سبيل الدعوة، لكن إذا لم يتحقق فالأمر لله جل وعلا من قبل ومن بعد. وهذان مثالان عجيبان. الأول لنوح عليه السلام، كم مكث في قومه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما داعيا إلى الله. لكن ما الحصيلة؟ هل كانت الحصيلة كبيرة؟ قال جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. قال المفسرون: آمن معه 12 رجلا وامرأة، وأكثر الروايات على أنه آمن معه بضعة وسبعون بين رجل وامرأة، حصيلة ألف سنة هذا العدد، لكنهم امتثلوا أمر الله جل وعلا وعبدوا الله جل وعلا ببذل الدعوة. المثال الثاني محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، مكث في مكة 13 عاما. كم نتيجة الدعوة في هذه السنين؟ قليل، نحو 500 من أهل مكة وأهل المدينة فقط. لكن في 10 سنين في العهد المدني كم حصل؟ حج معه 100,000 عليه الصلاة والسلام أو يزيدون. فيبين لك ربك جل وعلا أن العبرة في الدعوة بالبذل والعطاء، لكن متى تنفتح القلوب للدعوة ومتى يدخل الناس في دين الله أفواجا ومتى يهتدون، هذا الأمر لمن؟ لله جل وعلا. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أنت عليك البلاء، إن عليك إلا البلاء. الذي على الرسل البلاء، على العلماء أن يبينوا ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجتهدوا في بيان الكتاب والسنة وما أمر الله به وما نهى عنه ليتبع الناس وليحذروا. لكن هل يستجيب الناس أو لا يستجيبون؟ هل ما يكون ذلك من مهامهم، إنما عليهم أن يبذلوا في ذلك. والداعي إلى الله فضيلته عظيمة، فأجره مضاعف وعمله ينمى له بقدر من اهتدى به. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم. من دعا إلى هدى، أي نوع من الهدى تدعو إليه؟ فلك مثل أجر من اتبعك، لا ينقص ذلك من الأجر شيئا. علمت التوحيد، علمت الصلاة، علمت الخلق الحميد، علمت آداب الإسلام، علمت الغيرة على الإسلام، علمت الدعوة، حفظت الناس، حفظت القرآن، أي سبيل من ذلك لك من الأجر مثل أجور من اتبعك، ولله الحمد والمنة. السلف الصالح رضوان الله عليهم نشروا الإسلام. من الذي نشر الإسلام في شرق الأرض وفي غربها؟ الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام في الفتوحات. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كما وصفهم ابن مسعود، كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. حين نشروا هداية الإسلام بماذا نشروها؟ بالدعوة إلى الله جل وعلا. بذلوا ليلهم ونهارهم وتركوا أولادهم وتركوا ديارهم لينشروا الدعوة. أحب ما عليهم مكة والمدينة من بلاد الله، لكن تركوها وسكنوا غيرها لنشر الدعوة إلى الله جل وعلا. كيف انتشرت الدعوة في الشام بهم؟ كيف انتشرت الدعوة في مصر بهم؟ كيف انتشرت الدعوة في العراق بهم؟ كيف انتشرت الدعوة في خراسان وبلاد السند وما وراء السند إلى الصين؟ إنما انتشرت بهم. فتحوا البلاد بالعلم والدعوة. السيف أو الجهاد هذا يفتح الطريق لكن لا يقنع الناس، لا يهدي الناس، لا يعلم الناس. فحينئذ صار الصحابة معلمين. ذكر أهل العلم في ترجمة ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس كان يغشى الناس في منازلهم يعلمهم السنة، لما كان أميرا لعلي بن أبي طالب على البصرة، يغشى الناس في منازلهم يعلمهم، وخاصة في شهر الإقبال على الخير رمضان. فإذا كان رمضان دخل المنازل يعلم الناس الخير. ولما رجع إلى مكة كان المرجع للناس في تفسير القرآن، حتى إنه أقرأ القرآن 100 مرات. وعرض عليه أحد طلابه وهو مجاهد بن جبر، عرض عليه القرآن 3 مرات يسأله عن كل آية ما معناه، وكان خادمه يقف عند الباب والناس مكتظون خلف الباب، فيقول: من أراد أن يسأل عن التفسير فليدخل. فيدخل أمة من الناس فيسألون ابن عباس فيعلمهم فيذهبون، ثم يقول: من أراد أن يسأل عن السنة فليدخل، ثم يقول: من أراد أن يسأل عن الفقه فليدخل، من أراد أن يسأل عن التاريخ فليدخل، من أراد أن يسأل عن الشعر فليدخل، من أراد أن يسأل، وهكذا. فكان داعيا ومعلما وناصرا لما علم. ابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين، كما في الصحيح. وفي رواية لمسند للإمام أحمد في مسنده: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وحبر الأمة وترجمانها هو: اقرأ سيرته فترى كيف أنه كان يبذل وقته ونفسه ونفيسه في بذل العلم ونشر الهداية. الخلفاء الراشدون كانوا دعاة إلى الله جل وعلا. علي رضي الله عنه قال له نبينا صلى الله عليه وسلم: يا علي، في قصة فتح خيبر المعروفة، يا علي انفر على رسمك ثم ادعهم إلى دين الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الإبل الحمراء. ولا تقل حمر النعم، لأن الحمر جمع حمار، وهي حمر لجمع حمراء، يعني الإبل الحمراء النفيسة، أنفس ما عند العرب هذا. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: ألا تدع صورة منحوتة، يعني على جدار، إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا، يعني عاليا، إلا سويته. الدعوة إلى الله في فهم السلف ليست فقط دعوة إلى الأخلاق أو دعوة إلى الأمور العامة، لا، أهم شيء في الدعوة إلى الله أن يدعى إلى أعظم حق لله جل وعلا، وهو توحيد الله جل وعلا والحفاظ على جناب التوحيد وحماية، ثم المحافظة على الفرائض والمحافظة على الأخلاق والمحافظة على السير. عائشة رضي الله عنها كان يغشاها الناس ويسألونها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخبرهم بما تيسر لها. وجاءها مرة بعض الصحابة في بيتها وقالوا لها، وكانوا علماء من علماء التابعين ومن علماء التابعين، قالوا: أخبرين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كان خلقه القرآن، يعني أن هديه وسمته وخلقه وطريقته هي القرآن بشموله عليه الصلاة والسلام. إذا نظرت إلى سير التابعين وجدت أن التابعين عملوا على أربع محاور، فمنهم من بذل نفسه في الجهاد في سبيل الله والفتوحات، ومنهم من بذل نفسه في الولايات، يعني تولى ولاية بلد، إمارة، صار على ديوان، صار كذا، ومنهم من بذل نفسه في التعليم، في تعليم الناس العلم النافع، ومنهم من بذل نفسه في الوعظ والإرشاد. والجهاد الناس فيه كثير، جاهد من جاهد حتى دفنوا على أسوار، منهم من دفن على أسوار قسطنطينية، ومنهم من مات في البحر، ومنهم من مات في البر. وإنما انتشر الدين بالبذل والعطاء، انتشر الدين وبلغت رسالة الله بنفوس ذهبت وحياة سنين وحياة طويلة فيها السنون الكثيرة بذلت لله جل وعلا، ليست لله ولا للدعاء ولا للمكر، وإنما بذلوا، لذلك انتشر الدين. ومنهم من بذل في نشر في الولايات. ما في شك أمر الدين لا يستقيم إلا أن يكون أهل الحق الأقوياء في دين الله، أهل الأمانة، أن يكونوا في مستوى المسؤولية وأن يلون الولايات، لا يطلبونها ولكن يستعينون بها على أداء أمر الله جل وعلا. هذا يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هل قال ذلك رغبة فيها؟ لا، ولكن لأجل أن يفتح الله على يديه ما يقي الناس من المصائب في عهده من الفقر والعنف. كذلك السلف لم يكونوا يطلبونها، لكن إذا جاءت استعانوا الله بها واتقوا الله جل وعلا فيها، فنشروا أمر الله وأعانوا على الخير في جميع المجالات لما كانوا ولاة. الصنف الثالث العلماء. العلماء نشروا العلم كل في مجاله، منهم من نشر علم التفسير، ومنهم من نشر علم السنة، ومنهم من نشر علم الفقه، ومنهم ومنهم إلى آخر. وعلماء السلف كثير من التابعين، تابع التابعين، وأئمة الإسلام. وقرأ تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي تجد أن فيها جمعا كبيرا من أهل العلم من وقت التابعين إلى من بعده.

سبيل القسطاس. لكن كان هناك في السلف وعاظا مثل عبيد بن عمير في مكة، مثل الربيع بن حثيل من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة. الربيع بن حثيل كان يبذل نفسه، يذهب ويجيء في الدعوة إلى الله جل وعلا وفي تعليم العلم، فأراد أن يربي أبناءه وطلابه مرة على نوع من البذل، فقال لأهله اصنعوا لي طعاما، وكان من طعاما سماه، كان من أحسن ما يصنع من الأطعمة، فصنعوا له الطعام وزينوه، ظنوا أن عنده ضيفا. فلما أتوا به إلى طلابه، كان بعض منهم عنده في المنزل، قال احملوه، ظنوا أنهم سيأكلون معه، قال احملوه، فحملوا به، فطرق باب بيت في الكوفة، فلما طرق قال أريد فلانا، فأدخلوا، عرفوا أنه الربيع. والربيع بن حثيم كان بعض طلابه، كان إذا أتى لزيارة بعض أهل العلم أو بعض طلابه، كان الخادم أو الأولاد إذا فتحوا الباب وردوا الخبر يقولون جاء الربيع الأعمى، يظنون أعمى البصر لأنه لم يكن يحلق في بيت أحد يزوره. لما دخل على هذا الرجل وأكل الطعام، دخلوا معه، فإذا الرجل الذي أتوا إليه بالطعام لا يأكل، لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، أعمى أصم أبكم، وأخذ الربيع يضع يده في الطعام، يضع يد هذا الأصم الأبكم الأعمى في الطعام ويؤكله حتى سر باك من أطيب الطعام ويذهب به إليه. فلما انصرفوا قال أحد طلابه يا ربيع لو أخذنا في الدرس أو كلمة نحوها وأرسلت إليه بالطعام فإنه أصم وإنه أعمى وإنه أبكم، لا يسمع ولا يبصر ولا يرى. فقال له الربيع أراد به هذا الدرس، درس عظيم في الدعوة والوعظ والإرشاد، قال له ولكن الله يسمع ويرى، لأن لا تكون الأعمال التي تعملها تريد منها أن المقابل يعرف ما بذلت له، إنما تكون من التعامل مع من؟ مع الله جل وعلا. هذا وعظ رفيع الدرجة، هذا عمل ليس أقوالا، هذه أعمال رفيعة الدرجة. الواعظ الآخر اللي في مكة ما اسمه؟ عبيد بن عمير. قالت له عائشة لما دخل في طول كلام أنا واعظ، قالت له عائشة يا عبيد بن عمير إذا وعظت فأوجد، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. يعني أردت الدعوة والوعظ فأوجد، لأن الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا. هذا توجيه من عائشة رضي الله عنها لأحد تلامذتها والمستفيدين منها عبيد بن عمير. عبيد بن عمير كان واعظا صالحا يؤثر في الناس. دخلت امرأة مرة على زوجها وكانت من أجمل نساء مكة، فقالت له مدلية بجمالها على زوجها، وكان من التجار من الأغنياء في مكة، قالت يا فلان أتظن أن أحدا يرى هذا الوجه ولا يعشقه أو لا يستتن به من غرورها بنفسه؟ قال نعم واحد. قالت من هو؟ قال عبيد بن عمير. قالت والله لأذهبن إليه ولأفتنن له، يعني ما هو يصل إلى الحرام لكن تريد أن تبين لها المثل. فأتت إليه وهو يعظ في صحن الكعبة، فلما انتهى قالت إني أنا طبعا لا يظهر منها شيء متزينة،
قالت إني

0: إن لي إليك حاجة فاختر أي سارية من سواري الحرم ليعرض عليك حاجة. فقال اذهبي اختاري أنت. فذهبت وذهب إليها. فلما قابلها كشفت عن وجهها وعن بعض بدنها فنظر إليها ثم أطرق فقالت يا عبيد بن عمير إني مفتونة بك وإني أريدك في الحرم. غير صادقة غير صادقة لكن تريد أن تبين جمالها وفضلها عند. فنظر إليها عبيد ثم قال له يا فلانة أو يا أمة الله في الحرم لا يصلح ولكن أواعدك في مكان آخر. فقالت لك ذاك؟ قال أختار المكان؟ قال نعم. قال إذن موعدنا إذا تطايرت الصحف فآخذ كتابه باليمين وآخذ كتابه بالشمال فهناك أعطيك ما تريدي. فقالت يا عبيد ما هذا بالمكان؟ فقال إذن إذا وضعت الموازين فما هناك من تثقل موازينه وهناك من تخف موازينه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قالت يا عبيد بن عمير ما هذا بالمكان؟ قال إذن إذا وضع الصراط على مثل جهنم والناس يمرون عليه والظلمة دامسة فمن ماض ومن مكردس في النار. قالت يا عبيد بن عمير ما هذا بالمكان؟ قال فأين المكان إذن؟ قالت يا عبيد بن عمير الموعد الجنة. ورجعت إلى بيتها فتركت ما كانت عليه وتبتلت إلى الله. فنظر إليها زوجها بعدما تغيرت في هذه الحال وقال حسبي الله على عبيد بن عمير أفسد علي زوجتي. فلا حس له في الوعظ وفي الدعوة بالقول والعمل. صلاحهم في البذل يعلم الله صدقهم في ذلك لا يخالف ظاهرهم باطنهم وإنما يفعلون ما يفعلون لله جل وعلا. فصلحوا وصلح الأمر بهم. فالداعية إلى الله المعلم الواعظ من بذل في أي سبيل عليه أن يكون متبعا للسنة متقيا لله جل وعلا كذلك ينفع الله به الناس. الإمام مالك سئل بعيب عيب عليه وقالوا أنت مالك الذي تشد إليك آباط الإبل ويرحل إليك الناس لا نراك تفعل كذا ولا تفعل كذا ولا تجاهد في سبيل الله. فقال مالك بن أنس رحمه الله مبينا شمولية النظرة لواجبات الدعوة إلى الله جل وعلا واجبات الإسلام. فقال يا هذا إن من الناس من فتح الله له باب الجهاد ومنهم من فتح له باب العبادة أو باب الصلاة ومنهم من فتح له باب الصدقة ومنهم من فتح له باب الحج والعمرة يعني بذلك النفل ومنهم من فتح له باب الصيام يعني النفل ومنهم من فتح الله له باب العلم وأنا ممن فتح الله لي باب العلم فرضيت بما فتح الله لي. يعني بذلك أن سبيل الخير ونشر الدعوة التكاملي لا يتصور أنه لا بد أن نكون جميعا على شيء واحد وأن نكون نسخة واحدة مكررة لا يمكن ولكن كل في مجاله بحسب تنوع السلف في أعماله ويعين بعضنا بعضا على الخير وينهى بعضنا بعضا عن الشر. الإمام أحمد كان من أئمة الإسلام العظام بل كان في عصره إمام أهل السنة والجماعة بلا منازع رحمه الله تعالى. كان بذله في ذلك السبيل في الدعوة إلى الله جل وعلا بذلا عظيما. رحل لطلب الحديث ولإقرائه وكان من تلامذته أبو داود صاحب السنن. البصرة بعد فتنة الزنج المعروفة في التاريخ قل فيها الناس رحلوا عنها، صار فيها قتل وهرج ومرج. فانتدب الخليفة أبا داود صاحب السنن وقال له: يا أبا داود، كان في بغداد، أريد منك ثلاث: أريد أن تسكن البصرة ليرحل إليك طلاب العلم وطلبة الحديث فيملأ الناس البصرة لأن الزنج قد أخرج الناس منه. فقال أبو داود: هذه لك. الثانية قال: أريد أن تجيز أبنائي بكتابك السنن. قال: هذه لك. قال الثالثة: أريد أن تخص أبنائي بدرس في الحديث في بيتنا. فقال: هذه لا، الناس في العلم سواء. فرحل إلى البصرة وسكن فيها ونشر علما كثيرا ورجع الناس إليها. رحل الناس. الإمام أحمد إذا درست حياته وجدت أنه في سبيل الدعوة عمل بجميع المقامات، من قبل نشر العلم، إقراء الحديث، نشر السنة القولية والعملية، الرحلة ونشر الدعوة والخير في أي مكان، الدفاع عن العقيدة والتوحيد بالقول والعمل وبالتصنيف وبالوقوف في الشدائد وبالرد على المخالفين في سبيل الرد على المخالفين للحق من أهل الأهواء على جميع اختلاف أصنافهم، وأيضا من أراد في الدعوة سبيلا غير مشروع رد عليه وأنكر عليه. من ذلك ما كان يسمى في عصره بالتغبير. التغبير وسيلة من وسائل الدعوة المنكرة، أنكرها العلماء. ماذا يعملون؟ يأتون بطبول ودكوف ويأتون بأشعار زهديات مرققات ويجمعون العامة فيأخذون يضربون على هذه الجلود المغبرة وينشدون الأشعار ليرققوا الناس. لكن هذه سبيل سنة أو سبيل بدعة؟ غير سبيل سنة، هذه من أساليب المخالفة للسنة ومن أساليب البدع. فنهى الإمام أحمد عنها وقال: أحدث شيئا يقال له التغبير ليس من دين الله. ما قال: طيب إذا كان الناس بيرقون بينفعهم والناس عندهم مشاكل وبغداد صار فيها فساد كثير والآخرة، أي سبيل ينفع؟ ليس هذا سبيل السلف وأئمة الإسلام في أمر الدعوة. قال رحمه الله تعالى: أحدث شيئا يقال له التغبير ليس من دين الله. ينهاهم عن أن تسلك سبيل ووسيلة من وسائل الدعوة ليست مشروعة. وهكذا كان أئمة الإسلام جميعا في جميع أحواله. الشافعي رحمه الله تعالى من أهل أي بلد؟ الشافعي من أهل مكة، مطلبي من أهل مكة، رحل إلى المدينة وأخذ منها علم مالك ابن أنس ومكث فيها مدة، ثم رحل إلى العراق فأفتى فيها وعلم ودرس واستفاد، ثم استقر به الأمر في مصر فنشر هناك علما كثيرا. التنقل هذا تنقل لماذا؟ هل هو تنقل لسنين هنا وسنين هنا؟ أليس صعبا على النفس؟ يجلس في بلده، سيكون مكرما معززا بين عشيرته وأهله وأقربائه، وعالم قريش يملأ الأرض علما، لكن في سبيل نشر العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا طوينا الزمن، شيخ الإسلام ابن تيمية مضى زمانه كله وهو ما بين علم وتعليم وجهاد وأمر بالمعروف والمنكر ونشر الخير والدعوة في بلد هذه وفي مصر وفي الشام وفي فلسطين والآخرة في الجبل وفي، وهكذا تنقل. فالهمة، همة أهل العلم عالية، لأن وراثة الدعوة هي وراثة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أن تكون الدعوة على المنهاج السليم، لا تكون على أي منهاج يحدثه الناس، تكون على المنهاج السلفي الصحيح في سعته وشموله. أما أيضا المفاهيم قد تضيق فيحصر السبيل، لكن إذا كان العلم واسعا فيكون هنا السبيل أيضا واسعا ما دام مشروعا. وانظر وتأمل في حال أئمة الإسلام وعصر السلف الصالح، الصحابة والتابعين وتابعين وحال أئمة الإسلام، واقرأ في السير ستجد من ذلك شيئا كثيرا. إذا تبين هذا بعد هذه الجولة السريعة، فنختم بشيء مهم، وهو أن الدعوة إلى الله جل وعلا تحتاج منا إلى بذل ولو قليل. لا يقول أحد كيف أدعو؟ قال العلماء: الدعوة بحسب العلم. العلماء هم الدعاة، لكن من علم شيئا دعا بحسب ما علم، علم شيئا بدليله من كلام أهل العلم يدعو إلى ما علم بحسب ما علم. ولهذا جاء معرض وسائل الدعوة لكي يتيح للناس على اختلاف طبقاتهم من الكبار والصغار والرجال والنساء التعرف على وسائل كثيرة للدعوة يمكن أن تحملها معك، يمكن أن تحمل معك كتاب يسير يناسب طبقات مختلفة، يمكن أن تحمل معك شريطا، يمكن أن تحمل معك شريط كمبيوتر وقرص كمبيوتر، يمكن أن تحمل معك أسماء مواقع في الإنترنت، يمكن أن تحمل معك أشياء كثيرة من وسائل الدعوة لا تعرفها وأنت في بيتك. كثير من الناس يرغب أن يكون له البذل وله العمل في الدعوة خاصة في فترة الصيف، لكن كيف يعمل؟ وطن نفسك على أن تكون باذلا في الدعوة ولو قليل. أتاني أحد الناس العام الماضي وقال: أنا أريد أن أسافر، أنا في رحلة أو في سياحة إلى بعض البلاد، ماذا تنصح؟ النصيحة: أولا تقوى الله جل وعلا في كل حال، ثم احرص على أن تبلغ الدعوة وأن تنشر الدعوة ولو ربع ساعة في اليوم. ربع ساعة في اليوم كيف؟ هي زادت الداعي لابد له من سلاح ولابد له من زاد. استعد، خذ معك الكتب المناسبة، أشرطة المناسبة، زر مركزا إسلاميا في اليوم مرة، في الأسبوع مرة، انظر، تعاون مع الناس، اعمل، ابذل إلى آخر. زارني هذه السنة من 3 أسابيع وقال: ربع ساعة تلك فكرت فيها ولكن جعلتني أستعد أكثر وأكثر حتى أحبب أن أكون من الدعاة إلى الله جل وعلا. وهذا واقع، الدعوة محبوبة وتشرح النفس، تبعث في النفس العزة والكرامة، وتبعث في النفس القوة، تبعث في النفس حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والثبات، لأنك إذا أعطيت للخير في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انقلب ذلك بإذن الله جل وعلا عليك ثباتا وعزة وتمسكا بالحق. لكن إذا أخليت نفسك ضعفت، الإنسان يضعف، والمرء يجب أن يحرص على الخير. فهذا المعرض من فوائده أن تتعرف على وسائل الدعوة المختلفة المشروعة، مما كان موجودا في عهد السلف ومما هو موجود في هذا الوقت. ووسائل الدعوة منها ما هو مشروع ومنها ما ليس بالمشروع، ولا يلزم أن تكون الوسيلة موجودة في زمن النبوة أو في زمن السلف الصالح، لأن الوسائل أحكامها ترجع إلى المصالح المرسلة كما قال أهل العلم، والبدع تدخل في المقاصد والمصالح المرسلة تدخل في الوسائل. لكن هنا منها وسائل مشروعة ومنها وسائل غير مشروعة، كما قال الإمام أحمد مثلا في التقدير وفي غيره: فإذا كانت الوسيلة مشروعة فلنحرص عليها ونعد المرء عدته لكي ينشر الدعوة في بيته وفي مجتمعه وفي سفره وفي حضره، فإن ذلك خير لنا جميعا في ديننا وفي دنيانا وأعظم لأجور الجميع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد، وأن يقينا العثار في القول والعمل، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير، أن يغفر لنا ولهم ولوالدينا ولجميع من له حق علينا، إنه سبحانه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم، إنه جواد كريم. هذه مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحب الدعوة إلى الله منذ طفولتي، والآن بلغت حوالي 30 سنة، ولكن حتى الآن حصيلتي قليلة، فهل يجب علي الدعوة إلى الله أم لا؟ الحمد لله. وبعد، الدعوة إلى الله يجب أن تكون على علم، من شرط صحتها العلم، لقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة للقلب كالبصر للعين وهي العلم، ولكن العلم يتجزأ، فالدعوة إلى الله تتجزأ، العلم يتبعض، فالدعوة إلى الله جل وعلا تتبعض. فمن علم شيئا بدليله بحجته دعا إليه، علم التوحيد وفضله دعا إليه، علم شر الشرك نهى عنه، علم فضل الصلاة دعا إليها، علم النهي عن المحرمات عن الكبائر وعن وسائلها نهى عنها، وهكذا. فالدعوة تبع للعلم، أما الجاهل أو الذي لا يعلم فلا يدعو إلى شيء لا يعلمه، لا بد من العلم ثم الدعوة، لكن العلم يتجزأ ويتبع.
1: يقول السائل: أردت أن أخدم الدين فطلبت العلم، ولكن لم يحصل لي إلا القليل منه، وذلك بسبب ضعف حفظي وسرعة نسياني، ما رأيكم؟ هل أستمر أم أنشغل بشيء آخر؟
0: أولا أوصي نفسي وأخي السائل بأن نصلح النية في العلم. العلم إصلاح النية فيه أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، لا تنوي أن تأخذ به شهادة، ولا أن تلقي محاضرة، ولا أن تبدأ في درس وتعلم الناس، لا، ترفع الجهل عن نفسك، لأن العلم هو علم بالله وبدينه وبشرعه وبنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم. النية الصالحة فيه أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك، إذا كان كذلك فصابر عليه، يحرص على أن تكون عالما وأن ترفع الجهل عن نفسك. الثانية، لمن مرتبة الثانية، لمن آنس من نفسه رشدا وقوة حافظة وفهم وبذل، فإن عليه أن يصلح النية بأن ينوي رفع الجهل عن نفسه، وأن ينوي رفع الجهل عن غيره بتعليمه للعلم إذا تمكن فيه. لهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قيل له: من نية في العلم؟ قال: أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، وأن تنوي رفع الجهل عن غيرك. العلم، اللي يطلب العلم ليتصدر أو ليلفت وجوه الناس إليه فهذا والعياذ بالله وبال ألا وبال، لكن من طلب العلم بنية صالحة أثر فيه. لهذا قال ابن المبارك وغيره، قال: طلبنا العلم وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد، النية من الإخلاص ورفع النية رفع الجهل ومعرفة المطلوب، فطلب إما مع الأصحاب أو كذا، ثم بعد ذلك فتح الله على قلبه صحة النية. لكن العلم عظيم، وأنا أذكر ذكرت عدة مرات قصة في ذلك، ذكرها الخطيب البغدادي في الجامع لبيان أخلاق الراوي وآداب السامع، لأن بعض أهل الحديث طلب العلم فوجد أنه لم ينتفع لم يحفظ، قال فتركه، ثم قال: بين أنا أتنزه إذ وجدت ماء يتقاطر على صخر، وقد أثر في الحجر صخرة بحفرها، تقاطر ماء قليل، قطرة قطرة، لكن حفظ. قال: فقلت في نفسي: والله ما العلم بأخف من الماء، العلم أثقل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما العلم بأخف من الماء، وليس قلبي بأقسى من الحجر. فلا بد أن تكرار العلم سيؤثر على القلب وينتفع به. قال: فرجعت فأخذت حديث ففتح عليه.
1: يقول معالي الشيخ: هل وسائل الدعوة توقيفية أم لا؟
0: نبهت في آخر المحاضرة على أن الوسائل من قبيل المصالح المرسلة، ويطرق عليها الجواز وعدم، هل تجوز أو لا تجوز. أما القول بأنها توقيفية أو غير توقيفية فلا يصح البحث، لأن الكلمة توقيف ترجع إلى المقاصد، إذا قيل هل هذا توقيف أم لا ترجع إلى المقاصد. إذا قلنا الدعوة هل هي توقيفية أم اجتهادية، نقول لا، الدعوة توقيفية، لكن الوسيلة وسيلة الشيء هذه ترجع إلى المصالح المرسلة. هذا الذي ينطبق على تعاريف الأصوليين وعلماء السنة والبدعة، وهذا فرق مهم بين البدعة والمصلحة المرسلة. عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الثاني، نحن مأمورون بطاعته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، لكن هل كانت زيادته في مقصد ولا في وسيلة؟ وسيلة. قال العلماء فعله صحيح من قبيل أنه من المصالح المرسلة. المصالح المرسلة منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز. فإذا كان المقتضي للفعل، المقتضي للعمل موجودا في زمن النبوة والطريقة موجودة وترسها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا يصح أن تكون من قبيل الجائز، فهي بدعة إن كانت في المقاصد ولا تجوز إن كانت من قبيل الوسائل والمصالح المرسلة، فتكون المصلحة هنا مطلوب نفيها وليس تحصيلها.
1: فضيلة الشيخ، ذكرت حديثا كثيرا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، وقد ذكرت أن جماعة من أهل العلم قد ضعفوا هذا الحديث. السؤال، ما هو الموقف في التعامل مع نصوص السيرة النبوية، وهل يطبق عليها قواعد الجرح والتعديل؟
0: الحمد لله. وبعد، ما يروى في السيرة إذا كان يتعلق بالعقيدة أو بالأحكام أو بما يترتب عليه عمل، فذا لا بد أن يكون الحديث فيه مقبولا، إما صحيحا أو حسنا بحسب قواعد أهل الحديث. أما إن كانت من قبيل السير والأخبار العامة فهذه يتساهل فيها، لأن المقصود منها هو ما نقل ونقله أهل العلم، إلا أن تكون موضوعة أو منكرة أو ما أشبه ذلك فلا يسوء. وأنا ما ذكرت أنه ضعفه جماعة من أهل العلم، قلت أن إسناده فيه نظر.
1: يقول السائل، ما حكم الدعاء بعد الصلاة النافلة وقبل الفريضة؟ رفع اليدين بالدعاء. ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد صلاة النافلة وقبل الفريضة؟
0: الحمد لله. وبعد، الدعاء مطلوب، وخاصة في أوقات إجابة الدعوة وبين الأذان والإقامة، الدعوة لا ترد كما جاء في السنة. فإذا صلى المسلم ركعتين ورغب أن يدعو بعدها فلا بأس بذلك، أن يرفع يديه في الدعاء، لأن رفع اليدين في الدعاء من آداب الدعاء. وأصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة رضوان الله عليهم، فمر بأحد المساجد فدخل المسجد ثم صلى ركعتين ثم دعا، فلما انصرف إلى الصحابة قالوا له دعوت؟ قال سألت ربي ثلاثا الحديث، رواه مسلم في الصحيح. فيستفاد منه أن الدعاء بعد النافلة في المسجد رفع اليدين بذلك أنه لا بأس به، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له وفعل السلف لذلك. لكن من أهل العلم من قال الملازمة بهذا الفعل دائما ليس عليها دليل من السنة، بمعنى أنه كلما صلى رفع يديه ودعا. جاء في السنة أنه فعل لكن ما داوم على مثل هذا الفعل، فالأكمل بحقه أن يفعل حينا وأن يترك حينا، وإلا فالدعاء بين الأذان والإقامة يرجى أن لا يرد. نكتفي بهذا.
2: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان تفاني السلف في نشر الدعوة لفضيلة الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، وفي رواية أخرى قال: وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي، وإنما أوحي إليه قول الجن. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. والقرام هو الستر. وفي رواية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وفي أخرى أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله ما أذنبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري ومسلم. وعن سعيد بن أبي الحسن رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها. فقال له: أدن مني. فدنا، ثم قال: أدن مني. فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا، فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلة فاصنع الشجر وما لا نفس له. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. رب الإنسان إذا انتفخ غيظا أو كبرا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
1: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

أذكار المساء. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. كتاب التوحيد. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
1: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
0: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
1: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
0: كتاب عظيم النفع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. الذي هو حق
2: الله على العبيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس التوحيد. هذه الدروس وهذا الكتاب للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس.
1: حياكم الله وبارك فيكم.
2: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. ما جاء من الوعيد في الرياء، والرياء هو أن يتظاهر الإنسان بالعمل الصالح والصلاح، يريد بذلك مراءة الناس ولا يريد وجه الله، كما قال الله جل وعلا في المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والرياء على نوعين: نوع الأول رياء المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يدعون الإيمان ويتظاهرون به وينكرونه في قلوبهم، وإنما قصدهم في هذا خديعة المؤمنين والتغرير بهم، كما قال الله جل وعلا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وهذا النوع من الرياء كفر بلا شك. النوع الثاني الرياء الأصغر، بأن يكون قصد الإنسان العمل الصالح والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن يدخله شيء من مراءة الناس، وأصل قصده أنه لله. وهذا هو الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه حينما قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: هو الرياء، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فأصل العمل أنه لله، لا نفاق فيه، ولكن يطرأ على الإنسان حب المدح، حب المظهر المناسب، هذا يخدش في عمله، لأنه يخدش في الإخلاص لله عز وجل. ولهذا خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا هو الرياء الأصغر، وهذا ينقص العمل ولا يبطل العمل، لكنه ينقصه. نعم.
2: قال الله تبارك وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
1: يقول الله جل وعلا لنبيه: قل أي قل للناس إنما أنا بشر مثلكم، فهو مخلوق مثل ما يخلق البشر من أم وأب عليه الصلاة والسلام، بشر مثلكم، لكن يتميز على البشر بأنه يوحى إليه، يوحي الله جل وعلا إليه برسالته، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا ما يوحى إليه، التوحيد، إخلاص العمل لله عز وجل، والإله هو المعبود من التأله، وهو المحبة والعبودية لله عز وجل. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه يوم القيامة، لأنه لا بد أن يلاقي الناس كلهم ربهم يوم القيامة، مؤمنهم وكافرهم، ولكن المؤمن يرجو لقاء الله بأن الله يغفر له، وأن الله يرحمه، وأن الله يكرمه، يرجو هذا اللقاء مع الكريم سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، لأن الرجاء وحده لا يكفي، فلا بد أن يعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو ما كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح. إذا اجتمع فيه هذان الشرطان، الإخلاص لله والإخلاص لله عز وجل، وإفراد الله جل وعلا بالعبادة، والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله بلى من أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإحسان المقصود في هذه الآية الكريمة وأمثالها. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن الشرك يبطل العبادة، والمراد هنا الشرك الأصغر، لأنه إذا رأى الناس بعمله بطل عمله ولم يكن له فيه ثواب. نعم.
2: عن أبي هريرة مرفوعا قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم.
1: قول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، أن الله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية: وهو للذي أشرك وأنا منه بريء. فالله لا يقبل العمل الذي يدخله رياء أو يدخله سمعة، لأنه لا يكون خالصا لوجه الله عز وجل. نعم.
2: وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد.
1: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه الدجال وفتنة الدجال، ثم قام صلى الله عليه وسلم ودخل، فالناس تذاكروا الدجال وخافوا أنه قد ظهر، لأن الرسول خوف منه تخويفا شديدا، فخافوا أنه قد ظهر الدجال، فخرج إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ورآهم على هذه الحالة من الخوف، قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الأصغر، لأن الشرك الأكبر يتجنبه المسلم، ولكن الشرك الأصغر الذي هو الرياء قال: لا، من يتجنبه؟ لأنه يدخل على الإنسان حب الرئاسة وحب المدح وحب الحياة الدنيا والطمع، فهذا يؤثر على عبادته. نعم.
2: في هذا الباب الشيخ صالح مسائل: الأولى، الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله.
1: الأمر العظيم يعني الأمر المحذور الكبير الذي يتضمنه هذا الحديث، وهو أن الله جل وعلا يرد العمل الصالح بسبب ما يدخله من الرياء ومحبة المدح والثناء، فهذا خطر عظيم. فعلى الإنسان أن يخلص عمله لله ولا يقصد به رياء ولا سمعة. نعم.
2: المسألة الثانية في هذا الباب ذكر السبب الموجب لذلك، وهو كمال الغنى.
1: السبب الموجب أن الله جل وعلا لا يقبل عمل المرائي أن الله غني عنه، والله غني عن كل شيء، غني عن خلقه وغني عن مخلوقاته، غني بنفسه سبحانه وتعالى. فهذا هو السبب في أن الله لا يقبل العمل الذي فيه رياء. نعم.
2: المسألة التالية، إن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء.
1: أنه تعالى خير الشركاء، لا ينازع الشريك بل يترك العمل كله له، يترك العمل كله له، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي رواية: وهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وهذا كما في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. قال الله جل وعلا: فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله. هذا فلا يصلوا إلى الله لأن الله لا يقبله وهو بريء منه سبحانه وتعالى. نعم.
2: المسألة التالية: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء.
1: خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وهم الصحب الكرام، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير القرون، خاف عليهم الرياء. فكيف بمن بعدهم؟ كيف إذا طال الزمان؟ فالخوف أشد على المتأخرين من خوف الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه الكرام. نعم.
2: المسألة الأخيرة من هذه المسائل في هذا الباب في كتاب التوحيد، أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه.
1: نعم. المؤمن يصلي لله، ما قام ولا جاء إلى المسجد ولا قام للصلاة إلا هو يريد الله جل وعلا ويطيع الله عز وجل، لكن يطرأ عليه هذا الهاجس في نفسه، وهو أنه يحب أن يمدح أو يثنى عليه في هذا العمل، فعند حينئذ يبطل عمله أو ينقص عمله عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
2: شيخ صالح، يعني من وقع في هذا العمل، عمل الرياء، لكن يدافع هذا الرياء ويجاهد نفسه والشيطان، ماذا نقول في عمل الشيخ صالح؟
1: عمله صالح
2: الحمد لله،
1: لكنه ينقصه ما دخله من الرياء، ينقصه. وأما رياء المنافقين فهو يبطل العمل بكله، لكن الرياء الذي يحصل على المسلم هذا ينقص عمله ولا يبطله، وهو الشرك الأصغر. نعم.
2: أخيرا نختم هذا اللقاء بسؤال عن الشيخ: هل هناك فرق بين الشرك الخفي والشرك الجلي؟
1: الشرك الخفي الذي في القلب.
2: نعم.
1: نية الإنسان لا يعلمها إلا الله سبحانه. إذا كان ينوي بقلبه أو يريد بقلبه مدح الناس وثناء الناس، هذا الناس ما يرونه، لكن الله جل وعلا يعلمه، الله جل وعلا يعلمه، فيؤثر هذا على عمل الإنسان وقد يبطل عمل الإنسان. نعم.
2: شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح الفوزان، وجزاكم الله خيرا على ما بينتم وأفضتم وشرحتم في هذا الباب من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
1: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
0: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
1: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
0: كتاب عظيم النفع بين فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبين فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
9: يقول المرسل: عندي وشوشة والقلب يحلف لي بالطلاق بدون قصد، معارضة شديدة، والشيطان يعمل لي تشكل، وأنا تعبان خالص ليل ونهار، أفيدوني وفقكم الله، ما هي الطريقة التي أبعد عنها أبعد بها عني وساوس الشيطان؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ، تقول إن عندك وسوسة وشكوك في طلاق ونحوه، وما هي الوسيلة التي تبعد عنك هذه الوساوس؟ نقول لك يا أخ، بالنسبة للطلاق لا يقع ما دام أن مجرد شكوك ووساوس، فالطلاق لا يقع إلا إذا تكلم الإنسان بلسانه أو كتبه بقلمه، فهذا يقع الطلاق. وما دام أنه مجرد شكوك في القلب أو نية بأن نوى الإنسان على أنه سيطلق زوجته، نواه بقلبه ولم يتلفظ بلسانه، فإن الطلاق لا يقع، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا من حديث النفس، وهو نيتك بدون أن ينطق لسانك أو يكتب قلمك، فلا يقع طلاق. أما ما تحس به من الشكوك والوساوس فهذا أحسن ما تعامل به في إبعاد تلك الوساوس عنك، وأنك تستعمل تلاوة القرآن، وتكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، والتقرب إليه بما يحب، مع مخالطة إخوانك الصلحاء الذين تنتفع منهم وينتفعون منك. فلا ينبغي أن تبقى وحدك منفردا تستولي عليك الوساوس والشكوك وتكون ملعبة للشيطان. ينبغي أن تكثر من قراءة القرآن إذا كنت قارئا للقرآن، وأن تكثر من العبادة من التسبيح والتهليل، وألا تبقى منفردا، بل عليك أن تخالط الناس، ولا سيما أهل الخير ومن تنتفع منهم، فبهذا إن شاء الله يزول عنك ما كنت تجده من شكوك ووساوس وما أشبه ذلك، والله أعلم.
3: سؤال وجواب.
4: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
5: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
6: يقول ماذا يفعل؟
5: يقول السائل
7: يسأل، يقول
8: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
3: سؤال وجواب.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: من فتاوى الحرمين الشريفين.
11: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
3: من فتاوى الحرمين الشريفين
12: مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف.
13: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، سبحان الله وقلتم. يقول السائل: ما معنى قول الله عز وجل: وله الكبرياء في السماوات والأرض؟
14: له الكبرياء في السماوات والأرض، يعني أنه له العظمة الكاملة في جميع الكون، فهو كبير متعال قدرا وذاتا وأفعالا، له صفات الكمال والكبرياء كلها لا يشاركه في أحد.
13: يقول السائل: يزعم بعض المتصوفة أنه صافح النبي عليه الصلاة والسلام في قبره.
14: قل له: كذبت، وأنا أحلف بالله أنه كذاب، ما صافح النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بعد وفاته. أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء كله، ليس بعد من الأمة كلها فقط، ما صافحه ولا ادعى ذلك، وما كان له أن يدعي ذلك. ثم عمر، ثم غيرهم من الصحابة. الذي يدعي هذا كذاب كذاب.
13: يقول السائل: هل قطع الصلاة للمصلي يعتبر من الكبائر؟
14: قطع الصلاة يعني المرور.
13: نعم.
14: على كل حال، إذا كان بإمكانك أن تمر من أي جهة ولا تمر بين يدي المصلي ثم اعتديت، فأنت مرتكب كبيرة، لأن الكبيرة معناها ما توعد عليه بعذاب في الآخرة أو لعنة أو غضب أو استحق صاحبها حدا في الدنيا. فالمار بين يدي المصلي، قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير من أن يمر بين يدي المصلي. الأربعين هذه مبهنة، 40 سنة، 40 يوم، 40، وهذا أشد وأبلغ في الوعيد. فلو لم يكن كبيرة لما حكم عليه بهذا الوعيد.
13: يقول السائل: الحديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب فاطمة بنته رضي الله عنها يحبها كثيرا، يقول: كيف يكون ذلك مع أنه له بنات غيرها؟ كيف خصت بهذه المنزلة؟
14: أولا، هو يحب الجميع لا شك في ذلك، لكن المحبة الطبيعية هذه جبلة من الله عز وجل، وهذه عند الناس كلهم. يعقوب عليه السلام ما كان يحب يوسف أشد من غيره، ولذلك صار سببا فيما حصل بينه وبين أخوته. يعني لا يلام عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم بين نسائه قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. في قلوب لا أحد يملكها، كونك تحب وتفضل بعض أولادك على بعض في المحبة هذا من الله عز وجل. تحب بعض الناس أشد من بعض، وهم أخوان، أخوانك تحب بعضهم أشد من بعض، لكن العدل بينهم يجب، سواء أحببت بعضهم أشد من بعض أم لا. فالعدل، وإذا قلتم فاعدلوا حتى في الكلام. وأما القلب ما أحد يملكه إلا الله، هذا ليس غريبا عند الناس كلهم في الغالب، أنه يحب بعضهم أفضل من بعض. قد يكون لها أسباب تظهر على الولد من حسن خلقه، تجاوبه، مبادرته للبر، استقامته، يكون هذا المهم. العدل بينهم مهما كان، لو أنك تبغضه فالعدل يجب أن تعدل.
13: قل السائل: هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في السفر؟
14: لا، لا يجوز أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى جمعة في سفر ولا جمع بين الجمعة والعصر، لأنه ما صلى جمعة في سفر أبدا.
13: يقول السائل: ما حكم طلب الشفاعة من سيدي وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: ألف صلاة وتسليم.
14: طلب الشفاعة من غير الله شرك أكبر، لأن الشفاعة ملك لله عز وجل وليست ملك لأحد، وأنه ليس هناك أحد يشفع حتى يأذن الله له، ولن يأذن الله لأحد حتى يرضى عن المشفوع له، ولن يرضى عن أحد إلا إذا مات على التوحيد. فمن مات على التوحيد حلت له الشفاعة. فالله عز وجل يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ويقول: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ويقول: قل لله الشفاعة جميعا. فإذا الشفاعة ملك لله فلا تطلب إلا من الله. فإذا أردت أن يشفع لك الرسول عليه الصلاة والسلام قل: اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك فيه، اللهم شفع نبيك فينا. فإذا طلبتها من الله ومت على التوحيد فأنت إن شاء الله من أهلها. قالوا: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من مات وهو لا يشرك بالله شيئا.
13: يقول السؤال: ما حكم تقبيل المصحف؟ هل ثبت أن تقبيله من إكرامه؟
14: تقبيله ليس فيه منكر، ولكن هو كفى به كرما أنه كلام رب العالمين عز وجل، وليس هناك أكرم منه أبدا. وأما كون تقبله أو مثل ما يقول بعض الناس أو تسجد عليه ونحو ذلك تعظيما له، فهذا ذكر عن بعض العلماء أنه يفعل ذلك، وأما حديثا في ذلك ما مر بي، والله أعلم.
13: قل السؤال: من دخل المسجد وقد قامت الصلاة فهل يصلي في الصفوف المتأخرة لكي يدرك الركعة، أم يتقدم للصفوف الأول وإن فاتته الركعة؟
14: لا، بل تكبر بالصف الذي تدرك فيه الركعة ما دام من الصفوف موجودة. الممنوع أن تكبر وحدك وتصلي فذا فلا تصح صلاتك، أما ما دام وجدت من يصافك وتصلي معه فأدرك الركعة وصلي بالصف الذي تدركه.
13: قلنا البعض يصلي في الصف المتأخرة وبينه وبين الصف المتقدم أكثر من 20 صفا أو أكثر.
14: إذا خشي فوات الركعة ووجد صفا فليصلي.
13: يقول: هل ورد فضل في شهر ربيع الأول من خصائص؟
14: ما سمعت بهذا، والذين يقيمون حفل المولد هذا لا دليل لهم، فهم مبتدعون غير متبعون. فإقامة حفل المولد ليس له دليل من الصحة، ولو كان خيرا لسبقون إليه، يعني سلفنا الصالح، فما فعلوه القرون المفضلة. وشهر ربيع الأول كغيره من الأشهر، وإن كان أنه ذكر فيه كثير من الأحداث من مولده عليه الصلاة والسلام وهجرته وليلة الإسراء كما سمعنا الآن، وكذلك توفي به عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال ليس له فضل على غيره بدليل نستند إليه، فالذي عنده دليل قاطع يأتي به.
13: قل السائل: هل التثنية في قوله تعالى ثاني اثنين مجرد تثنية، أم المعنى أوسع من ذلك؟
14: بل الأمر قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار، لأن أبو بكر واحد والنبي عليه الصلاة والسلام هو الثاني، فهما اثنان، هما ثاني اثنين، ولكن الله معهم بتأييده ونصره وتوفيقه وحفظه، وهذه تسمى المعية الخاصة. وأما المعية العامة هو أنه مع خلقه كلهم محيطا بهم علما وسمعا وبصرا، ما يكون من نجم ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. معهم هذه معية عامة، يعني معهم بعلمه وسمعه وبصره. وأما المعية الخاصة مثل ما في هذه الآية ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة، يعني بمعنى التأييد والنصر والتوفيق والحماية والحفظ، فهو لا يتخلى عن عباده الصالحين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم.
13: يقول السائل: امرأة حامل وضعت حملها قبل انقضاء عدتها، ثم حكمها في حالة طلاقها؟ هل تنتهي العدة بالوضع
14: على كل حال ما دام أنه قد تبين به خلق الإنسان فإنها تنتهي عدتها بوضعه، أما إذا كان لم يتبين به فعدتها لا تنتهي بل عليها أن تستعد بثلاثة أقراء يعني حيض.
13: يقول هل يجوز تسمية المولودة باسم ملاك؟
14: ما سمعت في مثل هذا مانع، وإذا كان هناك مانع أو شيء من له ما سمعت به والله أعلم.
13: يقول السؤال هل البسملة آية من الفاتحة؟ تكون كذلك، فأين الآية السابعة في السورة؟
14: لا، على كل حال البسملة ليست من الفاتحة بل هي بعض آية من سورة النمل، وهي كلمة مسنونة يتبرك بها دائما في كل أمر يبدأ به، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر في الصلاة أول ما يبدأ بالحمد لله رب العالمين، فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة لجهر بها، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وقال أنس رضي الله عنه صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع واحدا منهم يقرأ ببسم الله يعني جهرا لا في أول الصلاة ولا في آخرها، هذا يدل على أن بسم الله ليست من الفاتحة. أما كتابتها في المصحف مما شوش على بعض الناس يعني موضوعا حسب الترقيم أنها رقم واحد، هذه طريقة معينة سلكها بعض كتاب المصاحف، وهذه ينبغي أن يستفسر عنها أهل القراءات الذين أتقنوا القراءات، هم الذين يعرفون يعني لماذا وضع هذا الخط. أما كونها من الفاتحة هذا قطعا ليست من الفاتحة ولا شك في ذلك.
13: سؤال: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة ثلاثة أيام؟
14: هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان وليس لها أصل من السنة أبدا. السنة أن الميت إذا دفن يدعى له، هذا هو الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوه قال اسألوا صاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، ما قال أيضا اقرأوا عليه الفاتحة، ولا كان معروفا لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا بالقرون المفضلة أنهم يجعلون مآتم وقراءة القرآن ختم القرآن على روح الميت، هذا ليس له أصل من السنة أبدا.
13: يقول السائل: ما هو الدليل على تقسيم التوحيد هذه التقسيمات ربوبية وألوهية وأسماء وصفات؟
14: هذه مستمدة مما فهمه أهل العلم من الآيات والأحاديث وتتبع الأدلة والآيات والأحاديث، فهم بفهمهم وفقههم الذي أعطاهم الله عز وجل عرفوا بذلك أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، أن قسم من التوحيد يعني أفعال الله وحده، وقسم من التوحيد يدعو إلى عبادة الله وحده، وقسم من التوحيد يدعو إلى إثبات أسماء الله وصفاته، فهذا بالتتبع والاستقراء وبما فقههم الله عز وجل وألهمهم من العلم.
13: يقول السائل: هل يجوز لي أن أسأل العفو والسماحة من اليتامى لأخيهم الكبير الذي أكل أموالهم عند الصغر، علما أن هذا الأخ يتاجر منذ 30 سنة ويخسر في تجارته، كلما زاد ماله تأتي المصائب وتدمرها، كيف نساعده في ذلك وكبير في السن لا نستطيع أن نكلمه في الموضوع؟
14: على كل حال أن اليتامى لا يحل لك أن تأخذ شيئا من أموالهم لا قليل ولا كثير إلا إذا كنت تعمل لهم وتشتغل لمصلحتهم وأنت محتاج، فلك أن تأخذ بقدر عملك لتنفق على نفسك، فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأما إذا تجرأت وأكلت من أموالهم وظلمتهم، فإذا كبروا وبلغوا وعقلوا ووضحت لهم ذلك، أتم الإيضاح وطلبت منهم العذر والسماح، فإن سمحوا وعفوا عنك فذلك عائد إليهم، ولعل الله أن يعفو عنك إذا سمح. أما من امتنع فحقه ثابت في ذمتك، وستقف أنت وإياه بين يدي الله، وسيأخذ كل حقه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حاسب نفسك واتق الله ربك.
13: يقول السائل: هل الأدوية الشرعية من العسل والحبة السوداء وزمزم تقدم في الاستشفاء على الأدوية الكيماوية؟ هل يكتفى بها ويستغنى عن غيرها من الأدوية الحديثة؟
14: على كل حال، هذه لا شك أنها أدوية ثابتة والنفع فيها إن شاء الله ثابت، لكن قد يكون أولا يحتاج منك إلى نية صادقة وإخلاص بالاستعمال وثقة تامة بالله الذي بين لك سواء في الحديث على لسان الرسول عليه الصلاة أو بالآيات بأن فيها شفاء، تتعلق بالله وحده وتخلص تستعملها واثقا بالله لا من باب التجربة. وقد يكون بإذن الله الشفاء من هذا المرض اللي عندك في غيرها، لأن الله عز وجل ما أنزل من داء إلا وأنزله دواء، علمه من علمه وجهل من جهل. قد يكون شفاؤك في دواء غير هذه الموجودة، فالله أعلم. إنما عليك على كل حال إذا استعملتها أن تستعملها وأنت واثق بالله وما أخبر به عز وجل، ومصدقا لنبيه عليه الصلاة والسلام وما أخبر به، وأنك تعمل ثقة بالله وتوكلا عليه لا من باب التجربة، لأن الله ورسوله ما يقول إلا حق أبدا. لما قال عز وجل في العسل فيه شفاء للناس، كذلك القرآن، وفي الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت الحرام، وفي زمزم. ثم قد يكون طريقة الاستعمال والمقادير يكون لها دور أيضا، إذا إن الله أراد لك الشفاء وفقك إلى الطريقة السليمة الصحيحة. فهناك يعني كما سمعت أن فيه ناس الآن يجرون تجارب على المقادير من هذه الأدوية الشرعية، وإلا هم واثقون يعني هم مسلمون ويجرون الآن تجارب على التداوي بهذه الأدوية الشرعية. فلا بد أن يكون هناك مقادير معينة حتى بإذن الله توافق. فإذا وقع الدواء على الداء وأراد الله الشفاء نفع هذا الدواء بإذن الله، لكن قد يكون الدواء أقل من المطلوب وقد يكون أكثر، فربما أنه ما ينفع سبب المخالفة. نعم.
13: يقول السائل: هل الحديث المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم أم لكل زمان؟
14: لا لكل زمان. الدين يعرز أو الإيمان يعرز إلى المدينة كما تعرز الحية إلى جحرها، يعني المؤمنون قلوبهم تميل ويحرصون على السكن في المدينة، ولا سيما في آخر الزمان كل مؤمن قلبه يميل إلى المدينة والسكن فيها، ويألفها ويحبها ويكره الخروج منها، فهي خير لهم لو كانوا يعلمون دائم، ليس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقط. فلذلك لما ذكر تفتح الشام ثم يذهب إليها قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يفتح اليمن ثم يفتح إليها ناس، يعني معنى حديث والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون إلى آخر. هذا كله بعد الرسول أخبر به عليه الصلاة والسلام أنه سيكون، أنهم سيحملون أهليه ويذهبون من أجل ساعة الأرزاق والأعمال والأشغال هناك.

0: طريق السلف أثير على الأثر.
1: لكل شيء إذا ما تم نقصان.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم. اقترب

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام قال انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا: هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال: نعم، سمعت أبا بكرة يحدث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب حا وحدثني محمد بن المثنى ساق السند إلى ابن أبي عدي نحو حديث حماد إلى آخره، وانتهى حديث وكيع عند قوله: إن استطاع النجاء، ولم يذكر ما بعده. قال: وحدثني أبو كامل ساق السند إلى يونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليا. قال: فقال لي: يا أحنف، ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت: أوقيل يا رسول الله هذا القاتل؟ فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. بالأمس كنا مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، يعني في آخر الزمان، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي الذي يجري. وفي رواية لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون فتنة، النائم فيها خير من اليقظان الصاحي، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ولا تعارض بين الروايتين، وإنما في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الثانية زيادة، والعلماء يقولون زيادة الثقة مقبولة. الزيادة الثانية التي في رواية أبي هريرة: النائم فيها خير من اليقظان. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي للمرء المسلم أن يفعل إذا صادف هذه المحن والفتن. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن على المرء ألا يستشرف الفتن، يعني لا يشرف نفسه عليها ويطلب ويشارك، بل عليه إذا وجد ملجأ يعود به ويلتجئ إليه فليفعل. ولذا جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليك بخويصة نفسك، عليه أن يفر ويبتعد ولا يشارك لا الفئة الأولى ولا الفئة الثانية، بل عليه أن يكون وسط. وعلى كل حال، هذه الفتن التي أشار النبي عليه الصلاة والسلام إليها فتن عامة تصيب العامة، منها الفتنة الدهماء، وتكون فتن يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. من الفتن فتنة المسيح الدجال عليه لعائن الله، يقول للسماء أمطري تمطر، يقول للأرض أنبتي زرعك تنبت، يمر على القبر فيأمر صاحب القبر أن ينهض يقوم، فيقوم صاحب القبر ويقول له: أنا ربك، ألست بربك؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أوصاف هذا الطاغية، هذا المجرم، هذا المسيح بالحاء أو الخاء، المسيح الممسوح العين أو المسيح بالخاء، مسيح دجال أو مسيح دجال عليه لعين الله، عينه إحداهما ممسوحة والأخرى طافية، وربنا ليس بأعور، ومكتوب على جبينه كافر، فلا يغر به المؤمن ولا يضره، بل يزداد المرء معرفة به متى ما قال للسماء أمطري وما قال للأرض أنبتي زرعك. هذه فتن، وسيذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب أنواعا من هذه الفتن. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم ذكر حديث أبي بكرة الذي يرويه عنه ابنه مسلم، فقال: حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا حسين قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام قال عثمان الشحام: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة، دخلنا على مسلم ابن أبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه، دخلوا على أبي بكرة، وأبو بكرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسألونها مسلم ابن أبي بكرة: أبلغك عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الفتنة؟ في الفتن نحن سمعنا بأن أباك أبا بكرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يروي حديث يتعلق بالفتن، فهل سمعت هذا الحديث من أبيك أم لا؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه أسلم عام غزوة الطائف، واسمه نفيع ابن الحارث الثقفي من ثقيف من أهل الطائف. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام الفتح، وكان عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، خرج إلى الطائف بعدما فتح الله تعالى عليه مكة وفتح عليه هوازن. أقام بمكة 20 يوما بعد الفتح يطهرها من الأرجاس والأدناس. عقب ذلك ذهب إلى هوازن إلى حنين، وحاصر النبي عليه الصلاة والسلام هوازن، وكانت هوازن حنين رماة، وكانوا قد خرجوا جميعهم بقبضهم وقضيضهم رجالهم ونسائهم وصبيانهم، ووقعت معركة هوازن. ولما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 10,000 في ذلك اليوم مقاتل، 10,000، 2,000 منهم من مسلمة الفتح، ورأى المسلمون أن العدد كبير، قال قائل منهم إنا لن نغلب اليوم من قلة، العدد كبير وسيكون لنا النصر، والنصر لا يكون بالعداد ولا بالعدة ولا بكثرة المال ولا الرجال، وإنما النصر يكون من عند الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فلما وافوا هوازن وإذا بهم يرشقون بالنبال، وأصاب المسلمين جولة، وتفرق الناس عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال قائل بطل اليوم سحر محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس ساحرا ولا كاهنا، وإنما هو رسول الله. وهذا درس لقنه الله تعالى من كان مع النبي ليعلموا أن قولتهم لن نغلب اليوم من قلة ليس صحيحا، ولذا ولوا الأدبار وأصابتهم الجولة. ووقع في ذلك اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على بغلته وأخذ شيئا من التراب ورمى به على هوازن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أن ينادي الأنصار، أن ينادي المهاجرين، أن ينادي أصحاب الثمرة الشجرة، فكروا عائدين إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان النصر في ذلك اليوم، وجمع النبي عليه الصلاة والسلام الأموال، وجمع الذراري، وجمع النساء صلوات الله وسلامه عليه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قسم الذراري والنساء على المقاتلين، بمعنى استرقهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك من النبي عليه لما تشفعت أخته من الرضاع، خير النبي عليه الصلاة والسلام عرب هوازن بين المال والولد والأهل، إن أردتم المال أعدت إليكم المال، وإن أردتم الأهل والنساء والذراري أعدتها إليكم. فاختاروا الذراري والنساء، فأعاد النبي الذراري والنساء إليه، وقسم النبي عليه الصلاة والسلام المال على الذين بعض الذين شهدوا المعركة. وفي يومها أعطى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا غنما بين جبلين، وأعطى أبا سفيان 100 بعير، وأعطى معاوية 100 بعير، وقسم النبي عليه الصلاة والسلام المال على بعض صناديد العرب والمؤلفة قلوبهم الذين لم يتمكن الإيمان من قلوبهم أعطاه، ولم يعطي النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار. الأنصار الذين آووه ونصروه والذين بايعوه على أن يدافع عنه كما يدافعون عن نسائهم وذراريهم وعن أزرهم في ذلك اليوم ما أعطى. وإذا بجماعة منهم تجمعوا وتذاكروا الأمر وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة آثر أقرباءه جماعته عشيرته ومنعنا ولم يعطنا، وبلغت هذه القالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ما قالة بلغتني عنكم؟ أنا سمعت عنكم كلام، قلتم كيف وكيف. وسلاهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بكلام عظيم جليل معلوم. قال النبي عليه مما قال النبي لهم: ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس يأخذون الشاء والإبل ولا، وأما أنتم يعود معكم رسول الله إلى طيبة الطيبة؟ قالوا: قد رضينا يا رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم للأنصار: المحيا محياكم والممات مماتكم. اللهم صل على سيد الخلق، لا ينكر المعروف ولا يغمط صاحب الحق حقا. المحيا محياكم والممات مماتكم. وقال لهم صلوات الله وسلامه عليه: لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة، لولا أنني يعتبر مهاجر، لأن النبي مهاجر، النبي لم يكن من أهل يثرب من أهل طيبة الطيبة، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام قرشي هاشمي، هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لأن الهجرة معناها معنى مهاجر. ما معنى مهاجر؟ فلان مهاجر. معنى مهاجر أنه انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو انتقل من بلد البدعة إلى بلد السنة. فالنبي مهاجر من هذه الحيثية، انتقل من بلد الكفر في ذلك الوقت مكة، لأن مكة لم تكن دار إسلام، وإنما صارت دار إسلام في السنة بعد الثامنة من الهجرة. فإذا النبي مهاجر، أبو بكر مهاجر، عمر مهاجر، عثمان، علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مهاجرون، كل من انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد البدعة إلى بلد السنة، وأتى لا إلى طيبة فقط، لا، سواء أتى وقام بطيبة أو بأي بلد انتقل منها إلى بلد الإسلام يقال له مهاجر، وهو لقب شريف عظيم. أول من تحلى به صاحب هذا الخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مهاجرون، وإنما غير المهاجرين في عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المؤمنون المسلمون الذين أدركهم النبي عليه الصلاة والسلام بيثرب، الذين أدركهم النبي بيثرب من أهل الإسلام لا من اليهود. اليهود لا يعتبرون مهاجرين، لأن النبي وجد اليهود بالمدينة، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام قبيلتين من قبائل العرب بالمدينة. داخل المدينة ليس فيها من العرب إلا الأوس والخزرج الذين سموا بعد ذلك الأنصار، وما سموا الأنصار إلا بعد أن هاجر النبي إلى طيبة. قبل ذلك كانوا يقال لهم الأوس ويقال لهم الخزرج، ولكن بعد
1: ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المدينة الطيبة وناصروا رسول الله. وليس كل من أدرك النبي عليه الصلاة والسلام من الأوس والخزرج يسمى أنصاري، لا، عبد الله بن أبي بن سمول خزرجي من العرب أدركه النبي بطيبة، ولكن لما كان منافقا لا يقال له أنصاري، وإنما كلمة أنصاري هذه اللفظة العظيمة الجليلة التي أطلقها الله تعالى على قوم وعلى نوع خاص. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. والذين تبوأوا يعني سكنوا واستوطنوا واستقروا بالدار، والدار اسم من أسماء طيبة الطيبة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه صفة لا تكون إلا في أولئك القوم الذين هم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وليعلم بمناسبة الكلام على الأنصار أن الأنصار قلة، اضمحلوا، زالوا، لا يوجد اليوم وبخاصة بطيبة الطيبة إلا القليل القليل القليل النادر النادر من الأنصار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: الناس يكثرون والأنصار يقلون، الناس يكثرون والأنصار يقلون. ولذا لو نظرت إلى المجتمع المدني لوجدت أن غالب من فيه اليوم إما مهاجر أو ممن كان حول المدينة من العرب، وأما من نفس سكان المدينة الذين هم الأوس والخزرج فإنهم قليل وقليل وقليل، كما يقال كالكبريت الأصفر. لا نعلم اليوم من الأنصار إلا بعض بيوت قليلة. من الأنصار بيت يسمى بيت بركات موجود إلى اليوم، بيت آخر يقال له بيت أبي الجود موجود اليوم، بيت آخر يقال له بيت البالي موجود إلى اليوم، بيت آخر يقال له بيت كذا. وعلى أي حال أفراد قليل، وهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم: الناس يقلون، الناس يكثرون، والأنصار يقلون. ساقني إلى هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح الله تعالى عليه هوازن وعاد الذراري والنساء إلى أهلها وأخذ المال وقسمه صلوات الله وسلامه عليه، توجه إلى الطائف وحاصر أهل الطائف شهرا، شهر وهو محاصر لأهل الطائف عنهم مسلمون. في هذه الأثناء تدلى أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه ببكرة من حصن من حصون الطائف، وآتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكني رضي الله تعالى عنه من ذلك اليوم بهذه الكنية أبو بكر، وإلا فهو نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصار من يومها مولى لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يوم أن تدلى بالبكرة وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل بالإسلام أعتقه رسول الله. فقيل لأبي بكر أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وحاز هذا اللقب الشريف أنه مولى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذا من أفاضل الصحابة،
3: وخياره رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك جلده عمر بن الخطاب. وأبو بكر أبو بكر، ولكن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ودين الله تعالى وحدوده تنفذ على كل من اقترف حد أو أمر الله جل وعلا بحد. أبو بكر رضي الله تعالى عنه صحابي جليل ثقة فاضل، شهد على رجل بأنه قد زنى وبت أبو بكر الشهادة، بت بمعنى قال أنا أشهد بأنه بأني رأيته يزني، وأنه قد أتى المرأة وأن فرجه في فرجها، هذا معنى البت في الشهادة. وعندنا في شريعة الإسلام أن الشهادة في حد الزنا لا بد من 4 شهود، 4 شهود كل منهم يشهد بأني رأيت هذا الرجل يزني بهذه المرأة وأن فرجه في فرجها كالمرود في المكحلة. فإذا شهد 4 جميعا بهذا الحال أقيم الحد على المشهود عليه، ذكرا كان أم أنثى، إن كان ذكرا جلد وغرب، إن كان ثيبا أقيم عليه حد الرجل. هذا أمر الله أن يؤتى 4 شهداء أو أن يقع اعتراف من الذي ارتكب الزنا، يأتي إلى السلطان ويعترف ويقول إنه قد زنى، وعلى السلطان أن لا يبادر بإقامة الحد عليه بل يدعه ويعرض عنه، كما أعرض النبي عليه الصلاة والسلام عن ماعز الذي أتى واعترف المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، اعترف يقول أقم علي يا رسول الله حد الزنا، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يستنكه سموه لعله شرب خمر لئلا يقام الحد عليه، استنكهوه ما وجدوا في رائحته شيء، بعث النبي إلى أهله ما تعدون ماعزا فيكم أهو من خياركم، قالوا والله ما علمنا عليه، بس من خيارنا، إذن اعترف يقام الحد عليه. وإقامة الحد كما علمت في شرعة الإسلام، ونحن مسلمون نعمل بهذا الكتاب وبما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ليس لدى أهل الإسلام وليس لدى أي بلد إسلامي أن يعمل إلا بما أمر الله تعالى به. الله جل وعلا أمر بإقامة الحد وهو الجلد 100 جلدة لمن كان بكرا، يعني لم يسبق له أن تزوج، وأما من سبق له أن تزوج سواء كانت المرأة معه ماتت طلقها، على أي حال ما دام سبق أنه قد تزوج يجلد أو أنه يرجم بالحجارة حتى يموت، هذا شرع الله، وأنزل الله تعالى في ذلك قرآن يتلى، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فنسخ الله تعالى التلاوة وأبقى الله جل وعلا الحكم، ورجم رسول الله ورجم عمر ورجم الخلفاء هلم جرى إلى يومنا هذا. وهذا هو العمل الذي دعا الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يفعلوه. ولذا قال عمر لما رجم، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر. إذن عند الاعتراف أو عند توافر الشهود 4 ماذا يصنع؟ يقام الحد الذي أمر الله تعالى به. أما ما يعمل به اليوم في غالب البلاد الإسلامية فهو ليس من هدي الله ولا من شرع الله ولا مما أمر الله تعالى به، وإنما هو قانون إما فرنسي أو إنجليزي وما إلى ذلك، ولا يدل هذا على أنه ناسخ لشريعة الله. شريعة الله تعالى لا تنسخ بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام إدبان حياته ينسخ الأمر بأن ينزل الله تعالى عليه وحي، الوحي الذي ينزل أخيرا ينسخ بعض ما تقدم. ولكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أيوحى إلى أحد من الخلق بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا والذي رفع السماء. خلاصة الكلام، أبو بكر شهد من ضمن أربعة، شهد من ضمن أربعة على رجل بأنه قد زنى. أبو بكر ورجلان معه شهدا بالبت، وقد علمت معنى البت. الرابع لم يشهد بالبت، قال نعم أنا رأيته عليها، بطنه على بطنها، ولكن لا أشهد بأنه قد أولج فيها. إذن لا يقام الحد على الذي قتل، وإنما يقام الحد على الذي قذف، هذا شرع الله. فجلد أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وجلد رجلان معه، جلدهم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه حد القذف. وطلب عمر من أبي بكر أن يتوب إلى الله تعالى ليقبل عمر شهادة أبي بكر بعد ذلك. فقال أبو بكر أتوب لما حتى أشهد؟ والله أنا بعد اليوم لا أشهد بين اثنين، لا داعي إلى أن أعترف وأتوب. وتاب الرجلان، فقبل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه شهادتيهما. ونحن نستفيد من هذا ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من تقديم حكم الله وشرع الله، لا يفرقون بين هذا وبين هذا، متأسين برسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي قال والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، وحاشاها من أن تسرق رضي الله تعالى عنها وارضاها، وإنما هذا حكم الله أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعممه وأن يبينه بأنه لا داعي إلى مجاملة ولا شفاعة. وما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول إلا لما سرقت امرأة قرشية مخصومية وثبت عليها الحد، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يد هذه المرأة القرشية المخزومية. فهال العرب القوم الأمر، كيف تقطع يد هذه القرشية؟ هذه امرأة قرشية مخزومية عظيمة كبيرة تقطع يدها؟ التمس الوسطاء والشفعاء، من الذي يتوسط ويشفع؟ استقر الرأي على حب النبي وابن حبه، أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. أتوا إلى أسامة بن زيد وطلبوا منه أن يشفع، فتقدم ليشفع لدى النبي عليه الصلاة والسلام، حبيب النبي وابن حب النبي، تقبل شفاعته. فلما توصف وشفع وتكلم وأنهى كلامه، وإذا بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يتغير على أسامة ويغضب، وكان إذا غضب مر وجهه، انتفخت أوداجه على صوته. قال لأسامة بن زيد ابن زيد قال لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ يعني أين أنت؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدي. وأمر النبي بأن ينفذ الأمر، وقضي الأمر، وقطعت يد المرأة المخزومية القرشية. كونها مخزومية قرشية يشفع لها؟ لا يقام عليها حد الله، أقيم عليها حد الله تبارك وتعالى. بل إنه صلوات الله وسلامه عليه أراد أن ينفذ أمرا في نفسه هو يوم بدر لما سوى الصفوف وإذا برجل كان بارزا، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الرجل وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل في بطنه ليعود إلى الوراء، فما كان من الرجل إلا أن قال للنبي صلوات الله وسلامه عليه يا رسول الله والله لقد أوجعتني، أنصفني منك، أعطني حقي، أنا أريد حقي منك، يعني أريد أن أخذك كما أخذتني. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن حسر عن ثوبه وأبرز بطنه لكي يقتص الرجل منه صلى الله على رسول الله، وما كان الرجل يريد أن يقتص من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما شعر بأنه في حالة قد يفارق فيها الحياة الدنيا ويريد أن يكون آخر شيء يصيبه جسد رسول الله، فانهال تقبيلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام ترجمة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه له ولد يسمى مسلم، جاء عثمان الشحام وفرقد السبخي وأتيا إلى مسلم ابن أبي بكر وهو في أرضه، فدخلنا عليه قال فقلنا هل سمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن حديثا؟ وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يحفظ هذا الحديث، وكان أعلم الناس بما يتعلق بالفتن إبان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته حذيفة ابن اليمان، لأنه رضي الله تعالى عنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا جيء بإنسان يصلى عليه يتوقف عمر وينظر هل يصلي عليه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أم لا، فإن صلى عليه حذيفة صلى عليه، وإن لم يصلي عليه حذيفة لا يصلي عليه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل إن عمر رضي الله تعالى عنه كثيرا ما عرض نفسه على حذيفة ويقول لحذيفة يا حذيفة لا يغرنك أن قيل أمير المؤمنين أنشدك الله أسماني النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين أم لا، رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يحفظ هذا الحديث وتلقاه ابنه، فقال مسلم نعم سمعت أبا بكر يحدث، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، كالأحاديث السابقة إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، توجد فتنة العمياء، توجد فتنة الدهماء، توجد فتن أجارنا الله تعالى وإياكم منها، تكون فتن القاعد فيها خير من الماشي فيها والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كانت له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. الحديث كأن هذا الحديث توضيح وتفسير للأحاديث السابقة التي رواها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لأن أحاديث أبي هريرة بمثل هذا الحديث، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشرف لها فاستشرفه ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به، يعذ بأي شيء، إن كانت له إبل يذهب إلى إبل، غنم يذهب إلى شعاف الجبال يبتعد عن الفتن فإنه ليس فيها خير بل فيها الشر والسوء. وقد سمعتم حديث القوم الذين يخصف بهم بالبيداء فيهم المستبصر، وفيهم المجبور، وفيهم ابن السبيل. فإذا ما خسف الله تعالى بهم في آخر الزمان عم الخسف الجميع، المستبصر، المجبور، ابن السبيل، الباعة الذين يبيعون ويشترون ثم يبعثون على نياتهم. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر. وفي هذا بيان أن هذا الأمر يكون في آخر الزمان، لأنه في آخر الزمان تذهب هذه التقنية، لا كهرباء، لا دبابات، لا صواريخ، يعود الناس إلى السهم، ويعود الناس إلى الرمح، ويعود الناس إلى الإبل وإلى البقر وإلى الغنم. وإذا ما نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ليقتل، لكي يدعو يقتل المسيح الدجال عليه لعائن الله، ويدعو على ياجوج وماجوج، ياجوج وماجوج، إذا ما جابوا هذا الكوكب الأرضي وأكلوا وشربوا وشربوا الأنهر والبحار وعاثوا في الأرض فساد، وتبرم منهم المسلمون وخافوا من شرهم، طغوا، يعني طغى يا جماعة ياجوج وماجوج، وضرب يضرب أحدهم بسهمه في السماء ويقول: غلبنا أهل الأرض وسنغلب أهل السماء. يعودون إلى ما كان الناس عليه من قبل. وجاء في الأحاديث أنه في آخر الزمان تخرج نار من قعر عدن أبين، تسوق الناس إلى أرض المحشر، يذهبون إلى الشام، من كان له إبل، من كانت له دابة، اثنان على بعير، ثلاثة على بعير، عشر على بعير، هكذا يقول رسول الله. أين الدبابات وأين الطائرات وأين الصواريخ وأين هذه التقنية وسفن الفضاء؟ كلها تذهب وكلها تنتهي. ولو تأملت اليوم في واقعنا، ولو تأملت في الاجتماعات التي تحصل، اجتماعات بين الدول التي يقال الكبرى، يجتمعون لأي غرض؟ لكي يخفض السلاح الفتاك، المبيدات. كوريا الشمالية تنتج نووية وما إلى ذلك، نريد أن نحد من ذلك، ولا بد أن تدخل معنا في الاتفاق، لا يوجد نووية ولا ولا ولا. كل هذا إرهاصات يا إخوان، إرهاصات لما سيكون من أمر الساعة في آخر الزمان. لأن الذي قال ذلك سيد الخلق الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض فليعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ينتهي من هذا السيف لئلا تثور نفسه فيحمل السيف لكي يشترك في هذه الفتن ويكون مع أهلها. قال: فقال النبي: ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلغت دليل على التحريض بالاهتمام بهذا الأمر، هذا الأمر هام عظيم. لذا يقول: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، أنا أديت الأمانة، أمرت بالبلاغ فبلغت. وهذا الأمر مما ينبغي ويجب أن تعقلوه وتعلموه وتعملوا بما فيه، فإن في ذلك الخير إن شاء الله تعالى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يشتد الأمر وعندما يريد أن يبين شيئا هاما يقول مثل هذه الكلمة، كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع لما خطب الناس بعرفة وهو على ناقته القصواء، وبعث أبا هريرة وغيره لينصت الناس، انصتوا اسمعوا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وشاء الله تعالى أن الناس في ذلك اليوم سمعوا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وهم في رواحلهم في أماكنهم، 100,000 و14,000 كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع، استنصتوا سمعوا خطب إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغ؟ ألا هل بلغ؟ وحرم النبي عليه الصلاة والسلام أمور وأزال أمور، الدماء التي كانت الجاهلية تهتم بها أهدرها، وأول دم ترك رسول الله دم الحارث بن ربيعة قريب له ابن عمي، هذا الدم بعد اليوم لا يطالب، كل ربا حرام، وأول ربا أضع ربا عمي العباس، العباس رضي الله تعالى عنه كان له ربا، حرم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الربا. ألا هل بلغ؟ ألا هل بلغ؟ ألا هل بلغ؟ قال الصحابة نعم اللهم نعم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، اشهد ربه على انه قد بلغ صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا ايضا دلالة على ان الرب جل وعلا موصوف بالعلو، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، فالله تبارك وتعالى موصوف بصفات الجلال والكمال، ومن صفات الجلال والكمال لله تبارك وتعالى أنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله لا تعلم كيفيته، وإنما الله تعالى موصوف بالعلو، ربنا الله الذي في السماء، هكذا يقول النبي ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وفي هذا العام اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، والأحاديث على ذلك كثيرة وشهيرة، من هذه الأحاديث حديث الإسراء والمعراج، النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وعرج به إلى أسفل سافلين إلى 7 أراضين، لا والله، وإنما عرج به إلى السماوات العلى، جبريل أتى إليه وأخذه وأتي بالمعراج، والمعراج شيء كالسلم، ورقى النبي عليه وبلغ مع جبريل إلى السماء الأولى وطرق الباب، وقالت الملائكة من؟ قال جبريل، قيل ومن معه؟ قال محمد، قيل وأرسل إليه، فتحوا دخل إلى وجد آدم، الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، يا جماعة نحن نقرأ القرآن لأي شيء ونقرأ سنة رسول الله لأي شيء، لكي نقلد التقليد الأعمى أو لكي نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه النصوص صريحة في أن الرب جل وعلا فوق عرشه، وأنت تقرأ آية الكرسي ليل نهار، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض لا إله إلا هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى أن بلغ سدرة المنتهى، سدرة المنتهى فوق السماوات 7 ينتهي إليها أمر كل شيء، ولما وصل إلى سدرة المنتهى مع جبريل عليهما الصلاة والسلام، قال جبريل هذا مكاني لا عدو، أنا ما أتجاوز هذا الموضع. أتي النبي عند ذلك بالرفرف وصعد على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وناجاه الله تعالى هنالك، وافترض الله تعالى عليه وعلى أمته 50 صلاة، بعد ذلك جعلها الله 5 صلوات، عندما افترض الله عليه 50 صلاة هبط النبي إلى السماء الخامسة، قال له جبريل والله قد هيأ
1: أولئك الرسل ليحضروا رسول الله في هذه الرحلة السماوية الأرضية العظيمة. جاء قال له موسى: ما الذي افترض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التكفير. اطلع ارجع ثاني، أنا عاوزت الأمم قبلك، أنا خالطت الأمم قبلك، إن أمتك لا تطيق ذلك يا محمد. رجع. رجع ما معنى رجع؟ النبي في السماء الخامسة ذهب إلى الرابعة، الثالثة، الثانية، الأولى، أتى إلى الأرض، رجع إلى السادسة، إلى السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى الموضع الذي يسمع فيه صريف الأقلام. سأل الله جل وعلا أن يهون عليه وعلى أمتي، فهون الله تعالى عليه وعلى أمتي، وجعلها الله تعالى 5 صلوات. وقال الله تعالى: هي 50 وهن 50، لا يبدل القول لديه. هذه من الأدلة التي ترشد المؤمن الراغب في معرفة ما كان النبي عليه وما كان عليه أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم، أن الله موصوف بصفات الجلال والكمال، وأن الله تبارك وتعالى مستو على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يجوز لعاقل أن يقول إن الله استوى بمعنى قعد ومعنى جلس، وإنما يقول استوى بمعنى على وارتفع على العرش. أما من يقول استوى بمعنى غلب وقهر فهذا أيضا مما يجب أن يعلم أنه مردود. إذا قلنا استوى على العرش

0: نبي صلى الله عليه وسلم فمن؟ رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. رواه البخاري. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح، فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة. رواه البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا، ثم خرج يسأل، فأتى راهبا فسأله، فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله فجعل يسأل، فقال له رجل: ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرحا وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
1: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، في كتابه منهج السالكين قال: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، متفق عليه.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الغصب هو أخذ أموال الناس والاستيلاء عليها بقوة ظلما وعدوانا، وقد قال الرب عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين. وفي الحديث: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. في الحديث الآخر: من اقتطع من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. الحديث الآخر: لعن الله من غير منار الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يعني يوم النحر، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، يعني أموال بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض ودماء بعضكم على بعض حرام. فلا يجوز للإنسان أن يستوي على أموال الناس بالقوة ظلما وعدوان، بل على الإنسان أن يتقي الله وأن يقتصر على ما أحله الله له، يبارك الله له ويسلم من الإثم. والمظالم يوم القيامة إنما تؤدى من الحسنات والسيئات. فإذا استوليت على مال مسلم ظلما وعدوان، فماذا تستفيد وأنت ستطوقه وتحمله يوم القيامة؟ لأن الظالم سيأتي بما ظلم يوم القيامة. الغال أو المغتصب يحمل ما اغتصبه وما غله على عاتقه في يوم مقداره 50,000 سنة، ثم إن الجزاء يوم القيامة من الحسنات والسيئات، لا دينار ولا درهم. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فاتق الله ولا تعتدي على أموال الآخرين، تغتنم جهلهم أو عجزهم أو غفلتهم، فإن الله ليس بغافل، والله قوي عزيز، والله مع المظلوم حتى يأخذ حقه من الظالم. نعم.
3: قال: عليه رده لصاحبه ولو غرم أطعافه.
2: نعم، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وإن غرم وإن خسر أشياء كثيرة، لأنه معتدي والله لا يحب المعتدين. لا تقول هذا يشق علي، كيف يشق عليك إعادته لأهله ولم يشق عليك أخذه وقهرهم وظلمهم وإهاناتهم؟ نعم.
3: وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا،
2: يعني إذا بقي المغصوب عند الغاصب فحصل عليه نقص، فإنه يجب عليه أن يدفع عرش النقص، فإن تلف يغرمه كله، إن كان مثليا فبمثله وإلا فبقيمته، يعني يضمنه مطلقا، يعني إن كان مثليا فبمثله وإلا فبقيمته. ونقصه كذلك، نقص يدفع عرش النقص، زيادته لا شك أنها لصاحبه، يعني لو أنه زاد، لو أنها بهيمة سمنت مثلا، أو مثلا ولدت وأنتجت، فنتاجها وسمنها كلها لصاحبها، هذا ليس له حق، ليس لعرق ظالم حق، هذا ظالم ومعتدي، والواجب ردعه وتأديبه والتنكيل به زيادة أيضا غير إعادة الحق، الواجب يردع حتى لا يعتدي على الناس الآخرين، لا يكفي أنه يؤخذ منه الحق فقط، بل يجب أن يؤدب ويردع بما يراه الحاكم في حقه، إما غرامة مالية أو بدنية أو سجن أو أي شيء. نعم.
3: وإن كان أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود.
2: نعم، يعني لو أنه اغتصب أرضا فغرسها أو زرعها أو بنى فيها ثم استطاع صاحبها استرجاعها، فإن على الغاصب أخذ ما وضع فيها، ليس لعرق ظالم الحق، يقتلع أشجاره ويهدم بنيانه ويغرم أيضا ما حصل على الأرض من نقص بسبب البنيان أو بسبب الزراعة، ليس لعرق ظالم الحق. نعم.
3: ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب.
2: نعم، يعني لو أنك اشتريت سلعة وأنت تدري أنها مغصوبة فأنت بمنزلته، ما دام أنك تعلم أنها ليست له فاشتريتها منه فأنت مثله، أنت مثله، تؤخذ منك قهرا وتؤدب. نعم.
3: قال رحمه الله تعالى: باب العارية والوديعة. العارية إباحة المنافع وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف، قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة.
2: العارية هذه من فعل المعروف والتعاون بين الناس والإحسان، يكون عندك سلعة يحتاجها الناس، قد يكون شراؤها صعب وقد تكون نادرة وقد يحتاج إليها الإنسان في ساعة حرجة فلا ينبغي لك أن تمنعها إذا لم يترتب على ذلك ضرر. فالله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والنبي عليه الصلاة والسلام استعار من صفوان بن أمية لما أراد أن يحارب هوازن قال: غصبا يا محمد؟ قال: لا، بل آرية مضمونة. فالآرية مضمونة عند المستعير، يعيدها كما كانت، إن تلفت أعادها إن كان لها مثل، وإلا يعيد قيمتها، فهي مضمونة عليه. فإذن بذلها من الإحسان والمعروف، فإن في فعل معروف صدقة، وهو من التعاون بين المسلمين. ولكن أيضا بالمقابل على المستعير أن يكون محسنا وألا يكون ظالما معتديا، بحيث أنه يستعملها استعمالا غير شرعي، يعني قد يعرضها إلى التلف أو إلى الضرر أو إلى أن يؤدي بها إلى سرعة التلف والفساد. من صنع إليكم معروفا فكافئوه. وأما هي فإنها كالأمانة عند المستعير، يضمنها لو تلفت، ولا ينبغي له أن يعيرها غيره أيضا، لأنها ليست له ولا يملكها، والإنسان ما يتصرف بما لا يملك. لكن إذا كان هناك سلعة إعارته يترتب عليها ضرر أو يخاف أن يترتب عليها ضرر، فهذا قد تستثنى، مثل السيارات، يعني قد لا تعار كل من أراد أن يستعير. قد يأتي إنسان ليس أهلا لذلك، فلست ملزم بأن تعيره سيارتك، لأنه ربما يستعملها استعمالا غير صحيح، وقد يتسبب لك بضرر بأن يضع فيها أشياء ممنوعة ومحرمة، فربما يلحق بك الضرر. إذا كان الإنسان مجهول ولا تدري عنه ولا تعرفه ولا تدري عن عقليته والتزامه، فأنت مثل هذا لست ملزم بأن تعيره. وأنا أفضل أن مسألة السيارة، يعني لو اضطررت تقول: أنا مستعد، آتي أنا وسيارتي، أقضي معك بمشوارك بسيارة معي أنا، هذا إذا كنت لا تطمئن إليه تماما ولا تحب أن ترده، تقول: أنا مستعد أمشي معك بمشوارك والسيارة معي أنا. هذا إذا كان يعني ما يستطيع أن يستأجر، أو قد تكون السيارة من السيارات التي تحمل الأثقال وليست موجودة عند كل أحد. فالمهم التعاون وفعل معروف طيب، لكن على ألا يكون سبب في ضرر المحسن، حتى لا نقابل الإحسان بالإساءة. وأيضا كذلك لا نعطي كل أحد الأشياء التي يترتب عليها ضرر، والله لا يستحي من الحق. نعم.
3: قال رحمه الله تعالى: العارية إباحة المنافع ومستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن شرط ضمانها ضمينها.
2: على كل حال، ما أدري هل هو أنه ما يضمنها إلا بالشرط، أو أن ضمانها ثابت ولو لم يشترط، لأن صفوان لما قال أغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة، معناها أنها يعني يدل على أن العارية مضمونة بكل حال بدون شرط، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن إذا لو حصل تلفا أو ضررا غير متعمد من غير تعدي ولا تفريط، فإن أيضا المحسن والمعير أيضا يتم إحسانه بألا يلحق صاحبه لوما أو مشقة أو ضبانا، من باب الإحسان أيضا وإتمام المعروف. نعم.
3: قال أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا.
2: نعم، إذا تعدى يعني حملها ما لا تطيق، أو فرط فيها بأن وضعها في مكان غير لائق فتلفت أو أخذت، فإنه يضمن بكل حال. نعم.
3: أو تعدى أو فرط فيها ضمنها وإلا فلا.
2: نعم، إذا يعني إذا لم يفرط ولم يتعدى يقول فإنه لا يضمن. ما أدري عاد، لحنا نعرف قبل ذلك أن العارية مضمومة بكل حال سواء تعدى أو لم يتعدى، لأن قول عليه بل عارية مضمونة هذا حديث مطلق يدل على أن العارية بكل حال مضمونة، ولكن الشيخ على كل حال أعلم منا وأفهم منا، وقد يكون اطلع على ما لم نطلع عليه. فعلى كل حال على الإنسان أنه لا يستعير إلا إن كان مضطرا ومحتاج، ثانيا إن اضطر واستعار أن يعدها أمانة عنده وأن يحافظ عليها أشد مما يحافظ على ماله، لأن هذا مقابل الإحسان بالإحسان. ثانيا أن المعير إذا تبين له أن أخاه لم يفرط ولم يتعدى ولم تتضرر هذه السلعة بشبه عمد، فإنه أيضا يستخلف سلعته من الله عز وجل يعوضه خيرا وأبرك، ولا يسيء إلى صاحبه ويكدر عليه ويفسد معروفه، يعني يتبع الإحسان بالإحسان حتى لا يبطل حسناته بالمن والأذى ما لم يعني يتبين له أنه مفرط وأنه متساهل وأنه متعدي وغير مبالي. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
1: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز هذه إحدى الأخوات
7: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
8: يسأل يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
4: سؤال وجواب.
10: في سؤاله الأول يقول ما هي شروط الاعتكاف
7: وما هي الأشياء التي تفسده؟ وهل يصح في مسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة؟ نعم.
8: الاعتكاف سنة مشروعة أشار الله إليه في القرآن وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأقر عليه فاعتكف، واعتكف أزواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف العشر الأول من شهر رمضان ثم الأوسط يبتغي بذلك ليلة القدر ثم العشر الأخير، واستقر على ذلك لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وبهذا علم أن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى ليتفرغ الإنسان فيه لعبادة الله والإنابة إليه والرجوع إليه، وهو سنة في العشر الأواخر من رمضان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما في غيره، في غير العشر الأواخر من رمضان، فإنه من باب الشيء المباح. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. والاعتكاف يصح من كل مسلم ذكر كان أو أنثى. وهل يشترط له الصوم أو يصح بدون صوم؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يشترط له الصوم، ومنهم من قال إنه ليس بشرط. وظاهر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يشترط له الصوم، ولكن لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، فلا يصح أن يعتكف الإنسان في حجرة من بيته، أو أن يعتكف في رباط لطلبة العلم أو للقراء أو نحو ذلك، بل لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. والأفضل أن يكون في مسجد جامع لئلا يتخلى له الخروج إلى صلاة الجمعة. ثم إن الذي يفسد الاعتكاف المباشرة، مباشرة المرأة بالجماع والتقبيل لشهوة وما أشبه ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن الجماع بقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويفسده كذلك إذا خرج من المسجد بدون عذر، ويفسده إذا خرج إلى المسجد لبيع أو شراء أو نحو ذلك. وقد قسم أهل العلم خروج المعتكف من المسجد إلى ثلاثة أقسام: قسم جائز بشرط وبدون شرط، وهو أن يخرج الإنسان إلى ما لا بد له منه، كخروجه إلى قضاء حاجته البول أو الغائط إذا لم يكن في المسجد ما يقضي به ذلك. فإن كان في المسجد حمامات يتمكن من قضائه من قضاء حاجته فيها فإنه لا يخرج. وكذلك إذا خرج لإحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحضرهما له، فإن هذا أمر لا بد منه. والقسم الثاني ما يجوز بشرط ولا يجوز بدون شرط، مثل أن يخرج لعيادة مريض قريب له أو صديق له، فيشترط في ابتداء اعتكافه أني أخرج لعيادة مريضي أو لتشييع جنازته إن مات أو ما أشبه ذلك، فهذا يجوز بشرط ولا يجوز بدون شرط. وقسم ثالث لا يجوز مطلقا، وهو أن يخرج لما ينافي الاعتكاف من بيع وشراء ونحو ذلك، فإن أهل العلم يقولون إن هذا لا يصح شرطه، ولو خرج بناء على شرطه فسد اعتكافه فلا ينبني آخره على أوله.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
10: يقول: ماذا يفعل؟
6: يقول السائل،
9: يسأل، يقول: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
4: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
11: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون، أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام، وقد كانوا يسومونكم أي يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته أي أفزعته، رأى ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل. مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل، ويقال بل تحدث سماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون لهم به دولة ورفعة. وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله. فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذي ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل، وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأراذلها. وها هنا فسر العذاب بذبح الأبناء، وفي سورة إبراهيم عطف عليه كما قال: يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى، وبه الثقة والمعونة والتأييد. ومعنى يسومونكم أي يولونكم قاله أبو عبد

تفسيراً للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب، ثم فسره بهذا لقوله هاهنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم، فناسب أن يقول هناك يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافراً، فرعون علم على كل من ملك مصر كافراً من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافراً من النصارى، وكذلك كسرى لكل من ملك الفرس المجوس، وتبع لكل من ملك اليمن كافراً، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وبطليموس لمن ملك الهند. ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان، وقيل مصعب بن الريان، وأيما كان فعليه لعنة الله. وكان من سلالة عمليق ابن داود ابن إرم ابن سام ابن نوح، وكنيته أبو مرة، وأصله فارسي من استخر اسم بلد. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير رحمه الله وفي الذي فعلنا بكم من إن جاءنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى بلاء من ربكم عظيم قال نعمة. وقال مجاهد رحمه الله بلاء من ربكم عظيم قال نعمة من ربكم عظيمة. وكذا قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم رحمهم الله. وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات. قال ابن جرير رحمه الله وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير ابن أبي سلمى جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقيل المراد بقوله وفي ذلكم بلاء إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال القرطبي رحمه الله وهذا قول الجمهور ولفظه بعدما حكى القول الأول ثم قال، وقال الجمهور الإشارة إلى الذبح ونحوه، والبلاء هاهنا في الشر، والمعنى في الذبح مكروه وامتحان. وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، معناه وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلاً كما سيأتي في مواضعه، ومن أبسطها في سورة الشعراء إن شاء الله تعالى. فأنجيناكم أي خلصناكم منهم، وحجزنا بينكم وبينهم، وأغرقناهم وأنتم تنظرون،
ليكون ذلك أشهر

0: أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. قال عبد الرزاق رحمه الله: أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر، إلى قوله: وأنتم تنظرون. قال: لما خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون، فقال: لا تتبعوهم حتى تصبح حتى تصيح الديك، يعني حتى يصيح الديك، ذكر الدجاج. قال: فوالله ما صاح ليلة إذ ديك حتى أصبحوا، فدعا بشاة فذبحت، ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلي 600,000 من القبط، جماعة فرعون، فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه 600,000 من القبط، ثم سار. فلما أتى موسى البحر عليه السلام قال له رجل من أصحابه يقال له يوشع ابن نون عليه السلام: أين أمر ربك؟ قال: أمامك، يشير إلى البحر. فأقحم يوشع عليه السلام فرسه في البحر حتى بلغ الغمر، فذهب به الغمر ثم رجع، فقال: أين أمر ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت وما كذبت. فعل ذلك 3 مرات. ثم أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم يقول مثل الجبل، سبحان الله. ثم سار موسى عليه السلام ومن معه واتبعهم فرعون في طريقهم، حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم على فرعون وقومه، فلذلك قال: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكذلك قال غير واحد من السلف رحمهم الله كما سيأتي بيانه في موضعه. وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء، العاشر من شهر المحرم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء العاشر من المحرم، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومون؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه، وقال: لئن عشت لأصومن التاسع. فصوم يوم عاشوراء شكراً لله تعالى على إنجاء موسى والمسلمين وهلاك فرعون والكافرين يوم العاشر من هذا الشهر، والسنة أن تصوم التاسع والعاشر. نسأل الله التوفيق والإعانة، وذلك شكراً لله عز وجل على إنجاء موسى عليه السلام والمسلمين وهلاك فرعون والكافرين. وروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه رحمهم الله من طرق عن أيوب السختياني به نحو ما تقدم رحمهم الله. وقال أبو يعلى الموصلي رحمه الله: حدثنا أبو الربيع، حدثنا سلام يعني ابن سليم عن زيد العمي عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء. وهذا ضعيف من هذا الوجه، فإن زيد العمي فيه ضعف، وشيخه يزيد الرقاشي أضعف منه، ولكن الحديث الذي تقدم صحيح. قال الله عز وجل: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة، وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. وقوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة والفرقان، وهو ما يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال، لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر، كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف، ولقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقيل الواو زائدة، ولكن ليس في القرآن شيء زائد، والمعنى: ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان، وهذا غريب، أي هذا القول غريب. وقيل عطف عليه، وقيل عطف عليه وإن كان المعنى واحدا، كما في قول الشاعر: وقدمت الأديم لراقشيه فألفى قولها كذبا وميؤمنا. والكذب والمين واحد. وقال الآخر: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد، فالنأي والبعد معنى واحد، فالكذب هو المين والنأي هو البعد. وقال عنترة: حيث من طل لا تقادم عهده، أقوى وأخفر بعد أم الهيثم. فعطف الأقفار على الإقواء، وهو هو. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، عبدوا العجل نعوذ بالله، فقال ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع، حين قال الله تعالى: ولما سقط في أيديهم، أي عرفوا أنهم ضلوا ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. قال: فذلك حين يقول موسى عليه السلام: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، عبدتم العجل. وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس رحمه الله: فتوبوا إلى بارئكم، أي إلى خالقكم. قلت: وفي قوله هاهنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وروى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله من حديث يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من ولد ووالد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن، فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون عليهم السلام ما أطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به، فغفر الله تعالى للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث الفتون، وسيأتي في تفسير سورة طه بكماله إن شاء الله. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني عبد الكريم بن الهيثم، حدثنا إبراهيم المشار، حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال أبو سعيد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال موسى عليه السلام لقومه: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. قال: أمر موسى عليه السلام قومه من أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. قال: واحتبى الذين عبدوا العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلة شديدة، فجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلة عنهم، وقد أجلوا وقد أجلوا عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة، وكل من بقي كانت له توبة. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا رب، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب. فعلينا أن نتوب إلى الله، فالله تعالى جعل توبتنا بيننا وبينه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا واسترنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن جريج رحمه الله: أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهد رحمهم الله يقولان في قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، قال: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضا، لا يحن رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى موسى عليه السلام بثوبه، فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل. وإن الله أوحى إلى موسى عليه السلام أن حسبي فقد اكتفيت، فذلك حين ألوى موسى أي أشار موسى عليه السلام بثوبه. وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا رب العالمين. وقال قتادة رحمه الله: أمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار السكاكين من أيديهم فأمسك عنهم القتل، فجعله لحيهم توبة وللمقتول شهادة. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وقال الحسن البصري رحمه الله: أصابتهم ظلمة حدث أي ظلمة شديدة، فقتل بعضهم بعضا نقمة ثم انكشف عنهم فجعل توبتهم في ذلك. وقال السدي رحمه الله في قوله: فاقتلوا أنفسكم، قال: فاجتلد الذين عبدوه أي العجل والذين لم يعبدوه بالسيوف، فكان من قتل من الفريقين شهيدا حتى كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا، حتى قتل بينهم 70,000، وحتى دعا موسى وهارون عليهم السلام: ربنا أهلكت بني إسرائيل، ربنا البقية البقية، فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب عليهم، فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدا ومن بقي مكفرا عنه، فذلك قوله: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب. أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال الزهري رحمه الله: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسها برزوا ومعهم موسى عليه السلام، فاضطربوا بالسيوف وتضاعنوا بالخناجر وموسى رافع يديه، حتى إذا أفنوا بعضهم قالوا: يا نبي الله ادعوا الله لنا، وأخذوا بعضديه، العضد ما فوق المرفق، يسندون يديه، فلم يزل أمرهم على ذلك حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم بعضهم عن بعض، فألقوا السلاح، وحزن موسى عليه السلام وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم، فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى عليه السلام: ما يحزنك، أما من قتل منكم فحي عندي يرزقون، وأما من بقي فقد قبلت توبته. فسر بذلك موسى عليه السلام وبنو إسرائيل. رواه ابن جرير رحمه الله بإسناد جيد. اللهم ارحمنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. وقال ابن إسحاق رحمه الله: لما رجع موسى عليه السلام إلى قومه وأحرق العجل وذرّاه في اليم، أي أحرقه وذرّ الرماد في البحر، خرج إلى ربه ممن اختار من قومه، فأخذتهم الصاعقة، ثم بعثوا، فسأل موسى عليه السلام ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال: لا، إلا أن يقتلوا أنفسهم. قال: فبلغني أنهم قالوا لموسى عليه السلام: نصبر لأمر الله. فأمر موسى عليه السلام من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده، فجلسوا بالأفنية، وأسلط بعد عليهم القوم السيوف، فجعلوا يقتلونهم، وبكى موسى عليه السلام، وبهش إليه النساء والصبيان يطلبون العفو عنهم، فتاب الله عليهم وعفى عنهم، وأمر موسى عليه السلام أن ترفع عنهم السيوف. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: لما رجع موسى عليه السلام إلى قومه وكان 70 رجلاً قد اعتزلوا مع هارون عليه السلام العجل لم يعبدوه، فقال لهم موسى عليه السلام: انطلقوا إلى موعد ربكم. فقالوا: يا موسى، ما من توبة؟ قال: بلى، فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم، فتاب عليكم. فاختلطوا السيوف والجزرة والخناجر والسكاكين، قال: وبعث عليهم ضبابة، أي سحابة، قال: فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا، قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدري، قال: ويتنادون فيها: رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله، رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه، قال: فقتلاهم شهداء وتب على أحيائهم. ثم قرأ: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: وأحل الله البيع.
3: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
4: بين صلوات الله وسلامه عليه أن المتبايعين بالخيار إذا تبايعا صفقة تجارية أو غير تجارية أو مما يتبادل من السلع بأثمانها، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر. فلو تبايع اثنان وبقي ساعة أو ساعتين بعد إبرام العقد والاتفاق عليه بأن يقول أحدهما بعني هذه السلعة، ويقول الآخر قد بعتك بثمن كذا وكذا على الصفة التي يتم البيع عليها بتأجيل الثمن أو تعجيله أو تقسيطه، ثم يمكثان في مجلسهما ساعة أو ساعتين أو أكثر لا يتفرقان، فهما في الخيار. في أي لحظة يعن لأحدهما إنهاء هذه البيعة وإلغاء هذا العقد ساغ له ذلك، إلا إذا خير أحدهم الآخر، كل واحد قال أنت في الخيار، فأقدم بإلغاء ذلك الخيار لازم البيع في الحال، أو تفرق. لو إذا تمت صفة العقد قام أحدهما على المجلس وذهب ثم رجع لزم البيع. وهذا الأمر الذي يمكن تداركه هو ما يسميه العلماء خيار المجلس، يسميه العلماء خيار المجلس، يعني ما دام أن المتبايعين جالسان في المحل الذي أبرم فيه البيع فخيار المجلس قائم حتى يتفرق أو يتراجع الخيار. وإن ألغى أحدهم الخيار ولم يلغه الثاني، قال أحدهما بعتك أو اشتريت منك لا خيار لي، لزم في حقه وبقى الخيار لصاحبه، فإذا تراجع كل واحد منهما أسقط الخيار لزم البيع. إذا كان المبيع مستوفيا شرائط جواز البيع، أما إذا علق بالبيع أمر يمنع صحته فلا يكون لازما لأجل خيار المتبايعين.
2: وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: وأحل الله البيع،
3: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن علي رضي الله عنه قال: كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وابن ماجه، إلا أنه قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى ابن ماجه وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في مرضه الذي توفي فيه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، فما زال يقولها حتى ما يفيض لسانه. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: وجاءه قهرمان له فقال له: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى إثما أن تحبس عمن تملك قوتهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة. رواه البزار والطبراني بإسناد حسن. وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت، فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراج. وفي رواية: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. والأنباط فلاحون من العجم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. رواه مسلم. وفي رواية له: نهى رسول الله صلى الله عليه
1: وسلم. أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن صرمة الأنصري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي، ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: ولا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ما المقصود بهذا الحديث؟
7: يقول صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالما فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ينهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحلف بآبائنا، يقول وأبي وأبي وجدي كذا وكذا، فإن الحلف بغير الله شرك أصغر. يقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله وقد كفر وأشرك. أما حديث أفلح وأبيه إن صدق، بعضهم قال إنه منسوخ، بعضهم قال هذا مما يجري على الألسنة من غير أن يقصد بذلك قسم، كقول تربت يمينك تربت يداك، فليس هذا حلف، ولكن يجري على الألسنة من غير إرادة الحلف، وإلا فالحلف حقا لا يكون إلا بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كان حالما فليحلف بالله أو يصمت، إما أن تحلف بالله أو تصمت، لا تحلف بغير الله، لأن حلفك بغير الله يدل على تعظيمك لمن حلفت به، وهذا أمر لا يليق إلا بالله جل وعلا.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل وهو المستحق للشكر على ما من به من هذا اللقاء بإخواني وأحبابي وأبنائي، سائل المولى عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع وبما نعلم، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما عنوان المحاضرة، الآفات الاجتماعية وموقف الإسلام منها، وبعبارة أخرى المصائب الاجتماعية وموقف الإسلام منها. من المعلوم كثرة المصائب والأفات في هذا العصر، وهي قسمان: قسم يتعلق بالعلم والعلماء وطلبة العلم، وقسم يتعلق بالعامة عامة الناس، ويجتمع الجميع في أشياء. أما ما يتعلق بالعلم والعلماء وطلبة العلم فهو شيء لا يخفى على أهل العلم وعلى طلبة العلم مما وقع في هذا العصر من انحراف الكثير من الناس مما ينسب إلى العلم عن العناية بالعلم الشرعي، وعدم الإقبال عليه، الإقبال الحقيقي على علوم الشريعة، علم العقيدة، علم التوحيد، علم التفسير، علوم القرآن الكريم، علم الفقه وأصوله، علم الحديث ومصطلحه. ثم مع التقصير في ذلك من الكثير آفة أخرى، وهي عدم التطبيق وعدم العمل من الكثير، تجده منسوبا للعلم ومعدودا من العلماء ومن طلبة العلم، ولكنه يتساهل كثيرا بتطبيق عمله على علمه وعلمه على عمله وقوله، فلا تجد عنده النشاط المطلوب والحماس الواجب حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل والمسارعة إلى الصلوات في الجماعة والمحافظة عليها. وهذه من المصائب الاجتماعية والأفات الكبيرة، أن يكون طالب العلم مع المتخلفين عن هذه الواجبات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيته ومجتمعه وفي طريقه ومسجده وبين إخوانه وزملائه وتلاميذه، فهو ساكت لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى. وقد قال بعض السلف رحمة الله عليهم: الساكت مع الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان ناطق. فلا يليق بطالب العلم ولا بالعالم أن يتشبه بهؤلاء أو أن تصدق عليه هذه الكلمة، بل ينبغي أن يكون في الطليعة، طليعة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله عز وجل بالقول والعمل، لا بالقول فقط بل بالقول والعمل، يكون في سيرته قدوة صالحة إذا رآه زملاؤه وإذا رآه جيرانه وإذا رآه أهل بيته وإذا رآه أصدقاؤه وزواره، رأوا منه ما يسرهم وما يدعوهم إلى الخير والهدى وما يشجعهم على طاعة الله ورسوله. وإذا زير في مسجده أو زار جهة من الجهات رأيته من السابقين إلى الصلوات، رأيته من المسارعين إلى الصف الأول وإلى قرب الإمام، رأيته من المحافظين على الخشوع في الصلاة والطمأنينة فيها والإقبال عليها، آثار علمه ظاهرة في أخلاقه وأعماله وصلواته. هكذا يكون طالب العلم، وهكذا يكون العالم، تكون آثار علمه عليه في أخلاقه من حلم وصبر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجود وكرم ومسارعة إلى الصلوات ومحافظة عليها وإقبال عليها وطمأنينة فيها. ومن ذلك أيضا، وهو واقع أيضا في كثير من أهل العلم وطلبة العلم، عدم العناية بتوفير اللحى وإكرامها وإرخائها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وضاعة لأمره، حيث قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خاله المشركين، جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خاله المجوس. الأول رواه الشيخان والثاني رواه مسلم الصحيح. فيجب على طالب العلم بل على كل مسلم أن يعنى بهذا الأمر، ولكن طالب العلم أولى الناس بالعناية، لأنه يقتدى به ويلاحظ ويتأسى في أخلاقه وأعماله. وهناك آفات أخرى عامة، منها التكبر والاختيال والترفع على الناس، إما بعلم وإما بمال وإما بوظيفة، وهذه من البلايا، فتكبر شأنه خطير وهو من الكبائر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل، قال له رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وماله حسنا، أفذاك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وأنط الناس. الكبر بطر الحق وأنط الناس، يعني دفع الحق ورد الحق إذا خالف الهوى، وأنط الناس يعني احتقار الناس. وهذه آفة من الآفات الكبيرة، وهي كون الإنسان يحتقر إخوانه، إما لكونهم دونه في العلم أو لأن عندهم ضعفا في الفهم أو لأن عندهم شيئا من الغفلة أو ما أشبه ذلك، أو يتكبر لكونه أرفع منهم في الوظيفة أو في المال أو في النسب أو في غير ذلك. وهذه آفات قديمة وهي موجودة أيضا الآن وحديثة كثيرة. فينبغي لك يا عبد الله أن تكون متواضعا حسن الأخلاق، حليما جوادا كريما لطيفا العشرة، تحب لإخوانك الخير وتكره لهم الشر، وتعطف عليهم وتعرف لهم أقدارهم، ولا تتكبر عليهم ولا ترفع نفسك عليهم لعلم أو جاه أو نسب أو وظيفة أو مال أو غير ذلك، بحسب من الشر أن يحقر أخاه مسلم، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم. ومن ذلك أيضا ما بلي به كثير من الناس من الرشوة في مجالات كثيرة وفي ميادين كثيرة، يدفع المال لمن يعطيه ما ليس له بحق، وهذا من البلاء العظيم، سواء كان ذلك مع قاض أو موظف، وإن كنا بحمد الله لا نسمع هذا في هذه البلاد، وله الحمد لله الحمد والمنة، فقد عرف قواتها بحمد الله بالنزاهة والبعد عن هذا البلاء، ولكنه موجود في بلدان كثيرة، ويوجد في هذه البلاد وغيرها في مسائل أخرى غير مسائل القضاة، فينبغي التحرز من ذلك. فإن بعد دفع الرشوة لمن يعطيك غير حقك ولمن يقدمك بغير حق على من هو أحق منك أمر لا يجوز. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله الراشي والمرتشي. ويروى عنه عليه السلام أنه قال: والرائش وهو السفير بينهما والواسطة. ورابط ذلك هو كل مال يدفع ليحيف المدفوع له عن الحق وليتصرف تصرفا لا يوافق الحق من أجل هذا المال. وكثير من الوكلاء يأخذون أموالا بغير حق رشوة من الباعة حتى يشتري منه هذا الوكيل، وحتى يقدمه على غيره فيعطيه مالا سرا بينه وبينه ويحسبه على المشترى لهم، وهو ظلم وعدوان على موكل هذا الشخص، فيأخذ مالا من البايع رشوة له حتى لا يشتري من غيره، وحتى يتفق معه على المال الذي يريد، ويقول لمن وكله: اشتريته بكذا وكذا وكذا، اشتريته بمئة وهو اشتراه إلا بثمانين، والعشرين له، عشرون قد اتفق مع الشخص على أنه له وليس للبايع إلا الثمانون وما أشبه ذلك. فالمقصود هو أن المال الذي يبذل ليتصرف المبذول له تصرفا محرما تصرفا لا يليق به شرعا هو يسمى رشوة، وليس من شرطه أن يكون لقاضي فقط، بل يكون مع القضاة ومع الأمناء ومع الوكلاء ومع الخصوم ومع غيرهم، كل إنسان، ومع الموظفين على حسب اختياره ووظائفهم، كل إنسان يعطى مالا لينصرف عن الحق وليعمل غير الحق وليخص هذا الباذل بشيء لا يستحقه ولكن من أجل المال فهو من باب الرشوة. ومن هذا الباب ومن باب الآفات الاجتماعية أيضا الإسبال الذي بني به الكثير من الناس، وهو إرخاء الثياب تحت الكعبين. جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يضرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم إزارة، والمنان فيما أعطى، والملفق سلعته بالحديث الكاذب. خرجه مسلم الصحيح. وروى البخاري في الصحيح رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسلم من الكعبين من الإزار فهو في النار. وجاء في السنن عن جابر بن سليم أن النبي عليه السلام قال: إياك والإسبال فإنه من البخيلة من الخيلة. وفي حديث عبد الله بن عمر عند أبي داود وغيره: كل واشرب والبس وتصدق في غير سراف ولا مخيلة، يعني ولا خيلاء. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فجر الثياب والأزر والسراويل والبشود كلها داخلة في هذا الباب. إن كان ذلك لقصد الخيلاء وتكبر فالإثم أعظم وهو من الكبائر، وإن كان من غير هذا القصد ولكنه تساهل وعدم مبالاة وعدم عناية هو داخل في التحريم وداخل في الإثم، وليس مع من قال إنه مكروه فقط حجة، بل الحجة على خلافه، بل الأحاديث الصحيحة واضحة في تحريم ذلك وأنه منكر وأنه لا يجوز وفيه الوعيد. ولكن إذا كان عن خيلاء صار الإثم أكبر وصارت الآفة أعظم. أما ما جاء عن الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إن ثوبي يرتخي، لستم يفعل ذلك خيلاء، هذا واضح في المعنى. مراده عليه الصلاة والسلام أنك لست ممن يجر ثوبه خيلاء، وليس ممن يرخي إزاره خيلاء، وإنما يتفلت عليه ثوبه من غير قصد، يعني إزاره، لأن الإزار يربط يرتخي إذا لم يتعاهد ويعتنى به، فهذا لا يضر صاحبه، إنما الذي يضر هو يتعمد ذلك ويجر ثيابه. أما إذا عرض له عارض فارتخى ثم صان وقام عليه وحبضه فلا يضره ذلك، ولكن إنما الذي يضر أن يتركه ويتعمده يسحبه على الأرض تحت كعبه. وقد جاء عمر رضي الله عنه بعدما طعن أنه رأى شابا يلبس ثوبه الأرض، فقال: يا عبد الله ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبه. فجر الثياب مع كونه خلاف التقوى ومع كونه معصية لله عز وجل هو أيضا يعرضها للأوساخ والنجاسات. فجدير بطالب العلم وجدير بكل مسلم أن يحذر هذا الخلق الذميم وهو الإسبال وأن يبتعد عن ذلك. ومن الآفات التي أيضا تعم ولا تخص طلاب العلم النميمة والغيبة، هاتان آفتان عظيمتان واقعتان في الناس، وهما نقل كلام الذي يسيء ويغير القلوب من شخص إلى شخص أو من طائفة إلى طائفة أو من قبيلة إلى قبيلة، وهذا يسمى النميمة، وصاحبه يقال له النمام والقتات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تهجنة قتات، فلفظ النمام. فالنميمة من أقبح الكبائر وشرها عظيم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبيهما، قال: بلى، أما أحدهما كان يستر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث أخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدهما عذب بسبب النميمة، بسبب نقله الكلام السيء القبيح، حتى صار ذلك من أسباب عذابه في قبره. وسبق قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث حذيفة رضي الله عنه: لا يدخلن نمام، وفي لفظ قتات. وهذا يفيدنا الحذر من النميمة وأنها قبيحة ويترتب عليها فساد كبير، حتى قال بعض السلف: يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسده السحر في السنة. فالكذاب والنمام فسادهما عظيم وشرهما كثير، فيجب الحذر من هذا الخلق الذميم وهو النميمة، كما يجب الحذر من الكذب، فإن الكذب شره عظيم أيضا وفساده كبير، ومن الآفات الواقعية المنتشرة بين الناس. وقد قال الله جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا تزال رجلك يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال رجلك يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب من خصال أهل النفاق ومن الآفات التي درج على أهل النفاق، كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمن خان. هذه من أخلاق المنافقين. وأما الغيبة فهي نقل كلام، فهي ذكرك أخاك بما يكره، وهي خلق ذميم أيضا. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: ولا يغتب بعضكم بعضا، نص عليها في كتابه العظيم لأنها تفضي الشحناء والعداوة. والإسلام جاء بطلب تآله القلوب وتحابها في الله وتعاونها على البر والتقوى، والنميمة والغيبة ضد ذلك، فهما تنشران الفساد وتنشران الشحنة بين الناس وتفريق الأمة وتقاتلها واختلافها وتقاطعها. فالواجب الحذر من الغيبة. قيل رسول الله: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل رسول الله: فإن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيما توفى فقد اغتبت، وإن لم يكن فقد بهت. خرجه مسلم صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. فعلينا أيها الأبناء وأيها الإخوة أن نحذر هذه الأخلاق الذميمة، وأن نبتعد عنها غاية الابتعاد، وأن نتواصى بتركها، فإن من خلق المؤمن مع إخوانه التواصي بالحق، من خلقه التعاون بالبر والتقوى، ومن صفات الرابحين الناجين التواصي بالحق والتواصي بالصبر. والله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب التعاون على طاعة الله ورسوله، على الأخلاق الكريمة الطيبة التي أوجبها الله على عباده، والحذر من التعاون على الأخلاق الذميمة التي ذمها الله وعابها. بل يجب التواصي بالأخلاق الكريمة والحذر من الأخلاق الذميمة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ لأتمم مكارم الأخلاق. فقد جاء بالدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال عليه الصلاة والسلام، وبالنهي والتحذير عن سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال. ومن الآفات والمصائب العامة أيضا الخيانة وعدم أداء الأمانة، ولا يخاف.

0: أداء الأمانة في كل شيء والحذر من الخيانة في جميع الأمور، وأعظم ذلك الخيانة في الأعراض، أن تخون أخاك في أهله أو تخون المسلمين عموما فيما يتملك الله عليه من حقوقهم. فعليك أن تؤدي الأمانة في المال وفي العرض وفي كل شيء مما تمنت عليه. الله يقول جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبنا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول سبحانه: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ذكر هذا في صفات أهل الإيمان الذين وعدهم رب الفردوس بالجنة والكرامة، من صفاتهم أنهم يرعون الأمانة ويرعون العهود. فيجب عليك يا عبد الله وعليك أيها الطالب العلم أن ترعى الأمانة وأن تؤنى بالأمانة في الدين والدنيا في جميع الشؤون، تكون أمينا في دينك، أمينا في حق أخيك في دينه وعرضه ودنياه. لا تكون أخاك لا في ماله ولا في عرضه ولا في سره وحديثه ولا في غير ذلك من شؤون أخيك ومن شؤون المسلمين. وكن أمينا في كل أعمالك التي تؤديها تنصح بها لله، ولا تخون الأمانة في وظيفتك وأعمالك، فأنت مستأجر لأداء حق. فعليك أن تتقي الله في وظيفتك وفي أعمالك حتى تؤديها بنصح وأمانة لا بالخيانة والإعراض والغفلة. هذه أشياء من الآفات التي قد انتشرت بين الكثير من الناس وفي أوساط كثيرة بين العامة والخاصة، فيجب التواصي بالحذر منها، ويجب التواصي بالاستقامة على دين الله وطاعة الله ورسوله والمحافظة على ما أمر الله به ورسوله، والتواصي بالحذر عن كل ما نهى الله عنه ورسوله. هكذا ينبغي لأهل الإيمان عموما ولطلاب العلم والعلماء خصوصا في كل الشؤون. الله يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة الرابحين، وهذه أخلاقهم: إيمان صادق بالله ورسوله، عن علم وبصيرة، عمل صالح بأداء فرائض الله ومساءه إلى طاعة الله وكف عن محارم الله، تواصل بالحق، تواصل بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أمور الخير، وتواصل بالصبر على ذلك وعدم الجزع والضعف في أداء الواجبات وترك المحارم. وأسأل الله عز وجل أن يمنحنا وإياكم وجميع المسلمين الصبر على الحق والثبات عليه والحذر من كل ما نهى الله عنه ورسوله، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، وأن يمنحنا الفقه في الدين والثبات عليه والحذر مما يخالف شرعه ومما يسبب غضبه وعدم حصول رحمته، وأن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا وثباتا على الحق حتى نلقاه عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
2: يعبث الأطفال بل ويلعب أمام المصلي سواء كان أبا أو أما أو أختا. لعل لكم كلمة حول هذا الموضوع توجه الأسر جزاكم الله خيرا.
3: ينبغي للأسرة، الأم وهي صاحبة الشأن في صغار الأطفال، أن تعتني بتوجيههم إلى احترام من يكون في هذه العبادة، وتؤدبهم الأدب الذي لا يضر، فإن التأديب أمر مشروع. الشريعة العظيمة الكاملة، شريعة الإسلام، جاءت بما يصلح البشرية، فيشرع الضرب للطفل ليتأدب. ولذلك قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: مروا أبناءكم أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهؤلاء الذين ينادون بتجنب ضرب الطفل في المدرسة وغيرها لم يستقوا هذه الأوامر

0: من منهج الشريعة الإسلامية ولم يستلهموها من سيرة السلف الصالح ولم يأخذوا بذلك من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل عليه،
0: فإنه جلد وأمر بالجلد لمصلحة الأمة، فتربية الناشئة من الصغر على احترام المصلي واحترام الصلاة أمر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، وأن تعتني ربة المنزل بتعويض أطفالها على ذلك. وقد يوجد من الأطفال من لا يتأثر بتوبيخ وربما لا ضرب، والنادر لا حكم له. ومع هذا لا تبطل الصلاة لعبث هؤلاء الأطفال ما لم يلتبس على المصلي عمله في صلاته. فإذا ارتبك التبست عليه العبادة ولم يدري ماذا فعل ولا ماذا صلى ولا ماذا قرأ ولا كم ركعة ولم يكن لديه أي يقين، فهذه حال صعبة. فينبغي أن يحرص الناس على تربية ناشئتهم على الخير. والطفل من مؤدبه في الغالب ومربيه، فإذا اعتاد أن يكف عن الأذى ويصد عن العبث مرة تلو أخرى انقاد والسلس قياده. وإذا عمل بالترك والإهمال وركوب ما شاء من المراكب في عبثه استعصى الأمر كلما تقدمت به سنه في طفولته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
2: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.
3: هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
2: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيه حفظه الله على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس 65.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال حفظه الله تعالى: والقلب السليم خال من الغش والحقد. وفي الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
3: لو سمحت
4: فضلوا.
3: والقلب السليم خال من الغش والحقد. الغش كلكم تعرفونه، إنسان عنده سلعة يبيعها، إذا كان فيها شيء لا ينفع يضر فما يجد له أن يلبس على الآخرين ويبيع عليهم هذه السلعة. كونك تغش الإنسان هذا نقص في عقيدتك في إيمانك. وكذلك الحقد، كونك تحقد على الناس، ماذا صنعوا بك وماذا ينفعك هذا الحقد؟ يعني الحقد حينما ترى أن الله عز وجل رزق فلان بالأولاد ورزقه بالمال رزقه بالعافية، فإذا حقدت عليه وحسدته من ذلك ما لك حق. لماذا تعمل مثل هذا العمل؟ يجب على المسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي تؤثر عليه في دينه في عقيدته ولا يستفيد منها شيئا. فأنت لما تحسد الإنسان على رزق رزقه الله عليه ما لك حق، لأن أنت رزقك على الله وهو رزقه على الله. إذا غششته فلا يجوز لك ذلك. والغاش يعني خارج عن الطبيعة السليمة السوية، فكونك تغش إخوانك وتخدعهم هذا لا يجوز للمسلم. تفضل
4: نسمع عن هذا الحديث. نعم. قال حفظه الله تعالى: وفي الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة
3: أولا نفهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بحق، والله عز وجل يخبره بذلك، يوحي إليه. هذا الرجل الذي سيأتي ذكر الحركات هذه اللي حدثت منه، يعني الرجل جالس وعنده مجموعة، فقال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، نسمع وصف هذا الرجل، تفضل.
4: فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه في يده الشمال، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى.
3: أنتم سمعتم الآن الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، طلع هذا الرجل لحيته تقطر ماء، توضأ لحيته ترنها ما هي محلوبة، فطلع عليهم ولحيته تقطر ماء، توضأ واحدة وأخذها بالشمال. طيب هذا اليوم الأول، اليوم الثاني قال لهم مثل ذلك القول فطلع نفس الرجل، اليوم الثالث قال لهم مثل ذلك القول فطلع نفس الرجل. ننظر لحرص الصحابة ولا سيما الشباب، منهم كثير منكم شباب، نسمع لهذا الشاب ماذا قام، تفضل.
4: صلى عليكم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا.
3: هذا شاب، وأنتم الآن كثير منكم شباب، لما سمع هذا الرجل الرسول يقول عنه أنه من أهل الجنة، فهذا الشاب أراد أن يفهم ما هو العمل الذي يعمله هذا الرجل حتى يعمل مثله ويكون أهل الجنة، وكيف يأتي إليه بأي وسيلة، فقال بهذا العذر، قال لاحيت أبي، يعني اختلفت مع أبي، فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثا فلعلك تستضيفني، فهمتم الأسلوب هذا؟ قال له هذا القول. طيب تفضل.
4: فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت.
3: أعيد العبارة. وقال
4: فقال إني لاحيت أبي وأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال نعم.
3: تفضل. نعم، لأنه ما يدري. تفضل. نعم.
4: قال أنس رضي الله عنه وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر.
3: هذا كل العمل الذي يعمله في الليل، إذا قام يعني يكبر ويرجع مكانه ينام يستمر. تفضل.
4: حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله رضي الله عنه غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا،
3: يعني ما سمع منه كلام سيء يتكلم به في الناس في أعراض الناس، وإنما كلامه كله طيب. نعم.
4: فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحقر عمله قلت يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر.
3: يقول أنا ما بيني وبين أبي خلاف، ولكن نسمع الكلام، ولكن
4: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما هو إلا ما رأيت. قال فلما وليت دعاني فقال
3: أسمع الكلام الذي ينبغي أن نفهمه ونستفيد منه. يقول فلما وليت دعاني، يعني قال له أرجع، فلما رجع إليه اسمع ماذا قال له. نعم.
4: فقال ما هو غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا. ولا
3: شوف التعبيرات الآن والتي أوصلته إلى هذا المكان وأنه من أهل الجنة. قال أعيد عبارة.
4: فقال ما هو غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق.
3: يقول هذه التي تصيب الناس وقد لا يطيبها الكثير من الناس. يعني هذا الرجل هذا العمل الذي يعمله يعني ليس في قلبه غش لأحد من المسلمين ولا في حسد لأحد من المسلمين، فينبغي لنا أن نستفيد من هذا الحديث ومن عمل هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه الذي كان من أهل الجنة، وهو أنه لا يغش أحدا ولا يحسد أحدا، وإنما يعلم أن كل ما جاءه من الله عز وجل، فالذي قدره لك الله عز وجل لا يمكن أحد أن يصرفه عنك. إذا أعطى إنسان شيئا آخر صحة مالا لا تحسده على ذلك، هذا من الله، أطلب ربك، لأن الله عز وجل هو رب الجميع، هو يعطي هذا ويعطي هذا. إذا ينبغي للمسلم أن لا يكون في قلبه حسد ولا غش لإخوانه لجيرانه لأصدقائه لكل من أعطاه الله شيئا، فلا يجوز للمسلم أن يحسد الآخرين. نعم.
4: أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا الذي أوصله إلى هذه المكانة الرفيعة سلامة قلبه، فهو لم يكن من أكثر الصحابة أعمالا، ولكنه كان سليم القلب لا يحقد على أحد من المسلمين ولا يحسد أحدا على نعمة أنعمها الله عليه.
3: وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. تفضل. ثاني.
4: قال حفظه الله تعالى: ثاني الصفات تتمثل في قوله: ولسانه صادقا.
3: يعني الأمثل التي ذكرها: قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا إلى آخره. نعم.
4: فهذه الصفة هي أبرز ما يميز المسلم عن غيره، فهو لا يتكلم إلا صادقا، ويتجنب الكذب والغيبة والنميمة والكلام الذي لا فائدة منه، فالصدق هو شعار المسلم.
3: إذن ينبغي للمسلم أن يكون صادقا. الكلام في أعراض الناس والتحدث فيهم وغيبتهم وأن فلان فيه وفيه وفيه، هذا لا ينبغي للمسلم أن يعمل ذلك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. الرسول عليه الصلاة والسلام الله يسمعه ما لا يسمعه غيره، فمر بالقبرين فقال إنهم يعذبان، ثم قال: وما يعذبان في كبير، يعني مسألة كبيرة، ثم قال: بلى إنه لكبير. قال عن أحدهما بأنه كان يمشي بين الناس بالنميمة. النميمة هو نقل الكلام من شخص إلى آخر، تأتي عند آخر تقول: فلان قال فيك كذا وقال فيك كذا وقال فيك كذا. وهذا قد بين العلماء العلاج لهذا الشخص الذي يعتاد هذه العادة السيئة. يقول عن عمر بن عبد العزيز: قد يصح وقد لا يصح الكلام عنه، ولكنه هو حق الكلام هذا. جاءه رجل وقال: فلان يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، نسمع ماذا قال له. قال: إن شئت أتينا به، يعني حتى نسمع منه هذا الكلام الذي تقوله، وإن شئت عفونا عنك. فقال: العفو. أنت لما يأتيك إنسان يقول لك: والله فلان قال فيه كذا وقال فلان قال فيه كذا، قل: نشوف هذا الرجل نجيبه خلاص ونتحدث معه. إذا قلت له هذا الكلام يذهب هذا الكذب الذي قاله. فهذه النميمة التي تأتي بمشاكل بين الناس وقد تجر حتى إلى القتل، كون إنسان يتكلم في أعراض الناس وفيهم كذا وفيهم كذا، هذا لا ينبغي، وهذه ليست من خلق المسلم. والله قد نبهنا على هذا وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني الآن كل واحد منا معه ملكان، أنت لا تشاهدهم ولكن تؤمن بهم. والله يقول في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والآية الأخرى: سمعت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل كلام نقوله مسجل، هذا التسجيل إما لنا وإما عليه. فإن تكلمت بالخير سبحان الله والحمد لله وقراءة القرآن، هذا يسجل لك في صحيفة حسناتك. إذا تكلمت في فلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، هذا يسجل عليك في صحيفة السيئات. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء ولا تكون هذه عادته. ومع الأسف أن أقول شيئا يمكن تعرفونه، بعض الإخوان ما عندهم إلا الأحاديث والكلام هذا، يجلسون يشربون شاي ويمكن يمر على أهل الحارة كله يشربون شاي: فلان فيه فلان فيه فلان فيه. ينبغي هذا ما هو كلام المسلم، كلام الرجل الصادق الذي يخاف الله عز وجل. فينبغي أن نتجنب هذه الأشياء وأن نقدم النصيحة لمن نسمعه يقول مثل هذا الكلام. لما يتكلم إنسان في الآخرين قل له يا أخي ما يجوز لك مثل هذا الكلام، هذا لا ينبغي، لا تغتاب الناس. إذا كان عنده شيء أنصحه، أنت إذا كان يعني عندك يعني غيرة فتبين لهذا الرجل وقل له هذا لا يجوز. أما تأخذ كلامه وتنقله إلى الآخرين فأنت ثق إذا سمعت أنت منه سينقل عنك له أكثر مما قال له، أليس كذلك؟ الذي ينقل إليك ينقل عنك. فينبغي أن هذه الخصلة نتجنبها. الشخص الآخر الذي قال عليه الصلاة والسلام وما يعذبان فيه كبير، يعني الحالة الأولى يعني ما يستكبرها الإنسان، كلام عادي خلاص، يعني ما هي مسألة كبيرة، ما هي لا قتل ولا ضرب ولا كذا، ولكن يظن أنها هذه خفيفة ما هي شيء، وهي يعذب عليها بالنار وتفرق كلمة المسلمين وتجر إلى ذلك. الحالة الثانية الذي يعذب فيها في قبره أن هذا الرجل لا يتنزه من بوله، لا يتنزه من بوله، لأنها أمور خفيفة، كبير قال بل أنه لا كبير، بدأ من يعذب عليه هو كبير، أي معنى لا يتنزه من بوله؟ إذا كان في الخلاء يمكن يستقبل الهواء ويبول ويرجع عليه الهواء يرش عليه، ما يتنزه. إذا كان في الحمام يمكن لا يتنبه لنفسه وتصيبه النجاسة. فينبغي المسلم أن يحترز من هذه الأشياء، هي في الأصل خفيفة ولكن يعذب عليها، فينبغي المسلم أن يكون مسلما سليما من هذه الأشياء التي تؤثر عليه. تفضل.
4: أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا فيه الحث على الصدق في القول والعمل، وأن الصادق يكون في زمرة المفلحين، وأن نجاة المسلم تكون بحفظ لسانه، فهذا العضو الصغير شأنه خطير، ولهذا قيل: المرء بأصغريه قلبه ولسانه. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالكلام خطير لا سيما إذا كان كذبا أو خداعا وغشا للآخرين.
3: ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء. يعني لما نسمع هذه الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني ما تتكلم بكلام إلا هو في من يسجل عليك. لو علمنا الآن أن في مباحث عندنا هنا، كل واحد منا سيكون على حذر، لكن احنا عندنا ملائكة يسجلون وأنت لا تشاهدهم ولا تراهم، ونحن نؤمن بهم. إذن عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، علينا أن نتجنب هذه الأشياء. فما دمنا نحذر ونخشى أن في واحد مثلا جالس هنا بيننا وإحنا ما ندري عنه يسجل علينا، لو عرفنا ما يمكن تتكلم بالكلام الذي سيسجل عليك. إذن أنت عندك ملائكة يسجلون عليك كل ما تتكلم به، فعليك أن تحذر ذلك. والله عز وجل قد أخبر في كتابه بأن يوم القيامة ينشر لكل واحد منا كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. الصغيرة كما تقرؤون هذه السورة: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب فالذي يعمل مثل الجبال هذه من باب أولى أن نراها، فإذا كان المثقال الصغير هذا الذي تعمله تراه يوم القيامة فالله عز وجل يسجل عليك هذه الأشياء. ثم ماذا يقولون في هذا الكتاب الذي ينشر؟ وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن نحن الذين نظلم أنفسنا، فعلينا أن نتجنب هذه الأشياء التي تسجل علينا ونحاسب عليها يوم القيامة. نعم. وهذا الحديث الذي سمعتم: هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. تعرفون الإنسان يزرع ثم يحصد، وهذا حديث معاذ أو من حديث معاذ لما الرسول عليه الصلاة والسلام نصحه حينما طلب منه تلك النصيحة، قال: عليك بهذا، ومد يده إلى لسانه فقال: أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ هذا معاذ يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: أو مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. الحصاد تعرفون، يزرع الواحد ويحصد. إذن هذا الحصاد الذي هو الكلام السيء الكلام الكذب، الغش، الخداع، الغيبة، النميمة، هذه كلها مسجلة علينا، وهي التي بسببها يكب الناس في النار على وجوههم. نعم.
4: صلى إليكم. قال حفظ الله تعالى: ثالثها في قوله صلى الله عليه وسلم: ونفسه مطمئنة. وهذا هو الشاهد هنا، أن تكون نفس المؤمن مطمئنة بالإيمان ومطمئنة لقضاء الله وقدره، لا تتأثر إذا أصابها ما تكره، وإنما تصبر وتحتسب رجاء الثواب، وإن أصابها خير شكرت وحمدت على النعماء. وهذا معنى الاطمئنان الذي يكون في الرضا والتسليم لقضاء الله تعالى وقدره.
3: يعني الإيمان بالقضاء والقدر هذا ركن من أركان الإيمان الستة: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتعرفون في الحديث، كما في حديث ابن عباس، يعني لو اجتمعت الأمة كلهم على أن يضروك بشيء لن يضرك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، ولو أرادوا أن ينفعوك بشيء لا يمكن أن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. الإنسان إذا أصيب بمصيبة، بفقد ابنه، أبيه، أخيه، ماله، عليه أن يصبر وأن يعلم أن هذا قضاء من الله عز وجل، قضاه وقدره عليه، فلا يتسخط يقول أي ماذا صنعت أنا، ماذا فعلت أنا، ليس ربي عمل بكذا. هذا ما يجوز للمسلم أن يقول مثل هذا القول مطلقا، بل عليه أن يصبر ويحتسب، فإذا صبر واحتسب فالله عز وجل يأجره. مات ابنك، ابنك سيموت وأنت ستموت، فلماذا تجلس تتسخط وتقول ليش ربي يقبض ولدي ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا؟ هذا ما يجوز للمسلم أن يقوله. هذه أجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن كل ما يصيب الإنسان هو مكتوب عليه وهو في بطن أمه، كما جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود أو غيره في صحيح البخاري، أن النطفة لما تكون في الرحم وتبلغ 120 ليلة، يأتي الملك الذي يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني كل ما يصيبنا في هذه الدنيا مكتوب لنا ونحن في بطون أمهاتنا، لا يمكن أن يتخلف. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم هم أحرص الناس على الطاعة وعلى عمل الخير. حينما قال عمر بن الخطاب وغيرهم من الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام: ففيما العمل؟ يعني مكتوب لك أنت سعيد أو شق، يعني من أهل الجنة أو من أهل النار؟ أنت ما تعلم، لا أنا ولا أنت، ما ندري، ما في حد يعلم منا على أنهم من أهل الجنة وأنهم من أهل النار، هذا أمر مغيب عنا ما نعرفه. فالصحابة يعني سألوا: إذن ففيما نعمل ما دام كل شيء منتهي؟ معناه نجلس خلاص إلى الجنة الجنة وإلى النار النار؟ قال رسول: لا، اعملوا فكل يستر لما خلق له. يعني عليك أن تعمل، ما تظن أن المكتوب لك خلاص ما في غيره، أنت لابد أن تعمل، فكل يستر لما خلق له. ونذكر الأمثلة، بعض الأحاديث التي قد مر ذكرها ولكن نذكرها لمن لم يحضر. رجل كان كافرا، والكافر يعمل كل شيء، يعني ما بعد الكفر الذنب كما يقال. هداه الله عز وجل للإسلام، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول في معركة مع الكفار، فقال هذا الرجل للرسول: أسلم أو أقاتل؟ جاء يقاتل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أسلم ثم قاتل. فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. وهذا هو المطلوب من المسلم حينما يدعى للإسلام، أن يبدأ بهذا: الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وبعد ذلك تأتي الشرائع. وفي ناس الآن يقتلون الناس في المساجد، قلنا لا، يعني الآن المطلوب من الإنسان إذا دخل المسجد ويصلي هذا مسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث القائد، قائد الجيش، يخبره أنه إذا سمعوا الأذان من القرية الفلانية خلاص لا تدخلوها، لأن هذا دليل على أنهم مسلمون. أما كون الإنسان ما يرتكب معصية هذا شيء مستحيل، لأن الناس ليسوا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، بل يرتكبون المعاصي. الشاهد من هذا، نحن الآن في الحديث هذا، أي حديث الآن نسيناه؟ فهذا الرجل يعني لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أو قاتل أو أسلم، قال أسلم، فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة مع المسلمين قاتل الكفار فقتل، قتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة، ما صلى ولا ركعة. طيب ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام مصداقا لهذا الذي هو كتب للإنسان وهو في بطن أمه؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له في بطن أمه فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أظنكم فهمتم هذا الموضوع، يعني هذا رجل كافر وما بعد الكفر ذنب، دخل في الإسلام ثم دخل فقاتل فقتل ولم يصلي لله ركعة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأن هذا كان كافر يعمل بعمل أهل النار، لكن لما قرب الأجل وكان مكتوب له في بطن أمه أن يكون من أهل الجنة جاء ودخل الإسلام وقاتل وقتل شهيدا. رجل آخر أيضا في معركة قال الناس عنه أنه ما أبلى مثل فلان، يعني رجل عمل فتكا في الكفار، يعني رجل شجاع عمل وعمل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه في النار. نستعجب، مسلم يقتل الكفار كيف يكون في النار والرسول لا ينطق عن الهوى؟ فقال رجل: أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يختم له. فصار مع هذا الرجل، الرجل يضرب في الكفار، الكفار يضربون فيه حتى أثخنته الجراح. تعرفون أثخنته الجراح؟ يعني جسمه كله ما في موضع إلا في ضرب بسيف أو طعن برمح. لم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه ووضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، يعني قتل نفسه. فجاء هذا الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يركض وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وماذاك؟ يعني أنت تشهد أني رسول الله، ماذاك؟ قال: الرجل الذي قلت في النار قتل نفسه. وهذا لنا وقفة مع هذا الحديث، إيش رأيكم الشباب تسمعون؟ تسمعون الناس الآن فيه ناس يعني عقولهم ضايعة الحقيقة، فيحثون الشباب على القتال ويقولون لهم الحور العين يستقبلونكم، والإنسان في هذه الدنيا لا يريد إلا الجنة والفرار من النار، أليس كذلك؟ ما نريد من الدنيا هذه إلا أننا ندخل الجنة ونبتعد عن النار. لكن هذا إذا كان الوعد هذا صادق، ما دام أني مباشرة لما أقتل الحور العين يستقبلوني، هذه بشرة كبيرة جدا. خلاص هؤلاء المساكين يحثون هؤلاء الشباب المساكين ويقولون بهذا القول، فيذهب الإنسان يلبس يعني هذا اللباس الذي تسمعون عنه ويأتي يدخل ويفجر نفسه ويفجر الآخرين، وهذا مما يدلك على أن العقل هذا ذهب من رأسه كلية، حتى المجنون ما يعمل هذا. فهل هذا العمل يعني يدل على أن هذا مسلم وأنه يخاف الله عز وجل وأن الجنة أمامه؟ الظاهر أنه ليس كذلك. هذا الرجل الذي قتل نفسه، هذا السبب الذي تحدث عنه، أن هذا الرجل كان يضرب في الكفار ويقتل فيهم ولكن لم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما قتل نفسه. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه من رمى نفسه من شاهق، يعني واحد في الدور الثالث الرابع يرمي نفسه في جبل، يرمي نفسه، عنده حديدة يطعن بها نفسه حتى يموت، عنده سم يشربه يموت، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه في النار. من قتل نفسه بأي نوع من هذه الأنواع فهو في النار. إذن يجب أن نعلم أبناءنا وشبابنا أن هذه الأمور ما تصلح، يعني كون الإنسان يروح يقتل نفسه على أساس أنه سيدخل الجنة، هذا الكلام ما هو صحيح، لأن الرسول أخبر أن من قتل نفسه فهو في النار. هل الصادق هو الرسول أو هذا الخطيب الذي ما يذهب هو بنفسه؟ لو كان هؤلاء عقلاء على الأقل كان قالوا له: وأنت ليش تتأخر؟ ما دام الحور العين يستقبلون يلا أنت الأول وإحنا معك. لكن هو ما يروح، لماذا ما يروح؟ هل هو معناه أنه صادق يعرف أن الجنة يعني يكرم بها هؤلاء وهو يجلس؟ ما أعتقد هذا، ولا لا؟ فينبغي الإنسان أن يكون عاقلا ويفرق بين هذا وهذا ويتبع ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. تفضل يا أخي.
1: صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: رابعها في قوله صلى الله عليه وسلم: وخليقته مستقيمة، أي كان حسن الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
3: الأخلاق يعني من أجمل الأعمال، والله عز وجل قال عن رسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فالرسول كان خلقه عظيم مع أهله، مع أبنائه، مع جيرانه، مع الكفار، لا يخاطبهم إلا بالشيء الطيب، ويدعوهم الدعوة الطيبة، الدعوة الحسنة، لأنه يريد أن يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. إذن الأخلاق الحسنة ينبغي الإنسان يكون متخلقا بها في بيته، مع أهله، مع أبنائه، مع جيرانه، ولا يكون سيء الخلق. سيء الخلق كلكم تعرفونه، إذا كان الإنسان مع جاره يؤذيه ويعمل الأعمال السيئة مع الآخرين، هذا مكروه عند الناس. ينبغي الإنسان يكون على أخلاق حسنة، وهذا كما سمعتم في هذا الحديث الذي رواه أحمد: اتق الله حيثما كنت. التقوى معناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني اتق الله حيثما كنت، في أي مكان كنت، سواء كنت بين الناس أو كنت في الخلاء وحدك. ثم يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقعت في سيئة خطأ، أتبعها بحسنة. وخالق الناس بخلق حسن. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.
3: هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
2: تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيه حفظه الله على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: إشكال وتوضيح.
6: يقول بأن والده مات وهو في التاسعة من عمره، وله أختان، الأولى متزوجة والأخرى غير متزوجة، ووالدته موجودة، وترك له والده بعد موته منزلا صغيرا وقديما، وبعدما كبر اشترى من جاره قطعة أرض وضمها إلى المنزل، وهدم المنزل وبنى القطعة والمنزل وأصبح منزلا كبيرا، ولم يساعده في ذلك أحد من أخواته ولا والدته. ويقول بأنهم طالبوه الآن بحقهم في المنزل، فهل لهم على هذا الأساس حق؟ أفيدونا أفادكم الله.
7: الجواب: لهم نصيبهم من الميراث، فإذا كانوا علموا حال بنائك وشرائك القطعة وضمها إلى المال الموروث من أبيك المشترك بينكم وتركوك، فإنه لا يكون لهم إلا نصيبهم من القطعة الأصلية، فنسبة ما يخصهم من الأرض لهم، ويبقى لك نصيبك من الأرض ونصيبك من وما اشتريته وما أنشأته من البنية يكون خاصا بك، فتكون شراكتكم على هذا. وإن كانوا لم يعلموا بتصرفك وشرائك الأرض وتغييرك البناء القديم، وإنما فعلت ذلك كله بدون إذن منهم، فإن فعلك هذا وخلطك المال يعتبر غصبا وتصرفا بغير حق، وليس لك إلا ما يخصك، ويلزمك إزالة الألقاب إلا إن أذنوا لك، والله أعلم.
6: بارك الله فيكم.
5: إشكال وتوضيح.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
5: الآن تستمعون لشرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. كنا قد بدأنا في شرح هذا الكلام، ووقفنا أظن عند الوجه الرابع، أليس كذلك؟ في الدرس الذي مضى أقول وقفنا عند الوجه الرابع، وهو في قوله رحمه الله تعالى: وهو معبودي ليس لي معبود سواه.
9: معناه معنى هذا القول أي هو وحده سبحانه وتعالى، هو وحده سبحانه وتعالى مألوهي، فلا أعبد غيره ولا أتذلل لغيره ولا أخضع له أو ولا أخضع لغيره ولا أخضع لغيره محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وبرا، ومن كان كذلك فهو أحق بالعبادة دون من سواه دون من سواه. فالله جل وعلا له الإنعام المطلق والإكرام المطلق سبحانه وتعالى، ولما كان الأمر كذلك هذه هي دلالة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه هي دلالة كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفي وإثبات. فالتوحيد ليس نفيا محضا ولا إثباتا محضا، هو يجمع بين النفي والإثبات، نفي الآلهة سوى الله جل وعلا وإثبات ألوهية الله جل وعلا، إذ هو المستحق دون ما سواه. والوجه الخامس والأخير شرحا لهذا الكلام قوله رحمه الله، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، قال وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. قوله والدليل، هذا فيه تربية لك يا طالب العلم أن تعرف الحق إيش بدليله، أن تعرف الحق بدليله. قد لا يبلغ ابتداء طالب العلم، قد لا يبلغ علمه وإدراكه معرفة الأدلة، قد لا يبلغ طالب العلم إدراكه معرفة إيش الأدلة، ولكن يجب أن يعود أن يعرف الحق بدليله. وهذه الأدلة منها النص في واضح في ذلك تحريما تحليلا إباحة ومنعا، ومنها ما هو استنباط، ومنها ما هو ماذا استنباط. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله الناس في العلم طبقات، الناس في العلم إيش طبقات، بقدر علمهم بقدر طبقاتهم في العلم به نصا واستنباطا، نصا واستنباطا. ولهذا قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه إيش منهم وأولي نعم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليس الكل يعلم، إنما الاستنباط للعلماء. الشاهد أنه يريد رحمه الله بهذا أن يعرفك يا طالب العلم وأن يدربك ويربيك على أن تعرف الحق إيش بدليله، أن تعرف الحق بدليله. قال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. هذه الآية في اسم سورة الفاتحة نعم استدل بها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على تقريره من أن الله هو المستحق للعبادة دون ما سواه، دون ما سواه، فله الحمد المطلق لأن له الإنعام المطلق والكمال المطلق سبحانه وتعالى. فأل في قوله الحمد للاستغراق، والمعنى له جميع المحامد، له جميع المحامد سبحانه وتعالى، فهو المنعم المتفضل جل في علاه سبحانه وتعالى. وفيها دليل على توحيد الألوهية في قوله لله، فإتيانه بلفظ الجلالة دليل على توحيد ماذا الإلهية. والرب هنا صفة لله جل وعز، وكذلك اسم من أسمائه جل وعلا. والعالمين جمع عالم لا مفرد له من لفظه، العالمين جمع عالم لا مفرد له من لفظه. كل ما سوى الله من المخلوقات، كل ما سواه من مخلوقات على اختلافها أرض وسماء وما بينهما جن وإنس ونحو ذلك، كلها عوالم، كلها إيش؟ عوالم. فهذه العوالم كلها مخلوقة، كلها مخلوقة. قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من تلك العوالم ومن تلك المخلوقات. ومعلوم أن العالم أو العوالم هذه، هناك عالم الجن أليس كذلك، وعالم الملائكة، وعالم الإنس، وعالم الشياطين، وعالم كذا وعالم كذا، هذه كلها عوالم، كلها عوالم. فالآية دالة دلالة واضحة على ما قرره الإمام رحمه الله هنا. نعم. فإذا قيل
10: لك بما عرفت ربك، فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
9: نعم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله رحمة واسعة بقوله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته إلى آخره. الكلام عن هذا المقطع شرحا من وجوه: الوجه الأول قوله فإذا قيل لك بما عرفت ربك، هذا سؤال ثان، سؤال ثان قد سبقه السؤال الذي مضى. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، أورد لك السؤال ولقنك الجواب الصحيح، وهنا أورد لك سؤالا ثان ولقنك أيضا الجواب الصحيح. كيف عرفنا أنه جواب صحيح؟ إذ أنه جاء بالجواب بدليله، جاء لك بالجواب ومعه إيش؟ دليله، ومعه دليله. فهذا سؤال ثان منه لك يا طالب العلم الدارس لهذه الرسالة. وسبق التنبيه على هذا، أن هذا الأسلوب منه رحمة الله عليه فيه فائدة عظيمة، فيه فائدة عظيمة، يرتب لك المعلومة، يظهر لك وجه الصواب فيها بدليله. أيضا من أعظم الفوائد في هذا أن يلفت انتباهك، لأن السؤال يشد المستمع، يشد المستمع. فإذا ما سئلت تحاول أن تنتبه إلى ما سيرد من جواب، فهو شد الانتباه ولفت الانتباه إلى أهمية ما سيرد من الجواب، من الجواب. ومعنى السؤال، معنى هذا السؤال فإذا قيل لك بما عرفت ربك، معنى هذا السؤال يريد ما هي الدلالات، ما هي الدلالات، قيل لك بما عرفت ربك، ما هي الدلالات على معرفتك بالله، على معرفتك بالله جل وعلا، أو كيف عرفته، بأي دلالة وأي علامة. لماذا سألك عن الدلالة والعلامة؟ لأن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، لأنه جل وعلا لا يرى في الدنيا. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترى أو لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. فالله جل وعلا لا يرى في الدنيا، ولهذا قال بما عرفت ربك، يسألك عن العلامات، يسألك عن علامات معرفتك بالله أو معرفتك لله، وضح؟ فهذا معنى السؤال، فهذا معنى السؤال. وفيه نستفيد من قوله رحمه الله هذا أن الربوبية تحتاج إلى علم. بما عرفت ربك، الربوبية تحتاج إلى ماذا؟ إلى علم، يعني إلى معرفة، إلى معرفة. وهذا العلم تقريره في القرآن كثير، يستدل به على ماذا؟ على ربوبية الله جل وعلا، كما قال جل في علاه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فإذا نظرت إلى السماوات والأرض ماذا دل هذا؟ أو بما إلى ماذا يسوقك؟ يسوقك إلى إقرارك وتوحيدك لله جل وعلا ربوبية، وبالتالي فيه تقرير للقاعدة الكبرى التي ستدرد من كلامه رحمه الله، الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد إيش؟ الألوهية، على توحيد الألوهية، وضح؟ الوجه الثاني في قوله رحمه الله فقل بآياته ومخلوقاته إلى آخره، هذا أيضا كما مر هو من تمام نصحه لك يا طالب العلم أن لقنك الجواب. فقل يا طالب العلم، يا من تبحث عن الحق، هذا هو الجواب الصحيح، هذا هو الجواب الصحيح. فقل بآياته ومخلوقاته. آيات الله جل وعلا تطلق وترد ولها ثلاث إطلاقات، لها ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول آيات الله الكونية، الآيات الكونية، والمراد بها الكون، مخلوقات الكون ومخلوقات الكون من الإنس والجن والشجر والحجر والمدر وغير ذلك والسماوات والأرض، فهذه آيات إيش؟ كونية. ويطلق أو تطلق الآيات ويراد بها الآيات المتلوة، الآيات المتلوة، وهي ما أنزله الله جل وعلا على ألسنة رسله، القرآن والتوراة والإنجيل طبعا قبل التحريف، والزبور وصحف موسى وصحف عيسى إلى آخره، هذه كلها آيات متلوة، آيات متلوة. والإطلاق الثالث نعم الآيات التي هي البراهين، آيات برهانية أو البراهين التي نعم أوجدها الله جل وعلا في أنبيائه ورسله، نعم هذه الآيات التي يعبر عنها عند أهل الكلام بالمعجزات، إلا الصحيح أن يقال فيها آيات، هي آيات وعلامات برهانية على صدق نبوته ورسالته، واضح؟ فهي آيات عديدة، آيات عديدة كما هي في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وإبراهيم وغير ذلك. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، إلا رمزا، فهي البراهين، هي براهين، هي براهين. هذه القسمة الثلاثية تطلق الآيات ويراد بها أحد هذه الإطلاقات. وبعض أهل العلم يقسمها قسمة ثنائية، يقول آيات كونية وآيات شرعية، ويدخل في الشرعية البرهانية والمتلوة، والأمر في هذا سهل، الأمر فيه ماذا؟ سهل، واضح؟ الإمام رحمه الله هنا محمد بن عبد الوهاب في هذا المقام، في هذا المقام الذي نحن في صدد الكلام حوله، بقوله بآياته ومخلوقاته، بقوله فقل بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، هذا العطف عطف آياته ومخلوقاته. إن قلنا على التقسيم الذي مضى الثلاثي وهو أن المخلوقات الكونية هذه من الآيات فيكون من باب عطف الخاص على العام، لأن الآيات قلنا تطلق ويراد بها إيش؟ يراد بها إيش؟ إطلاقات ثلاثة منها الكونية، صحيح؟ فهنا من باب عطف الخاص على إيش؟ العام. وبعضهم يخص أهل العلم، مما أهل العلم يخص الآيات بالشرعية والمخلوقات بالآيات الكونية، فهنا يقول مغايرة، فيكون هنا العطف عطف ماذا؟ مغايرة ومباينة، عطف مغايرة ومباينة. وما ذكره الإمام رحمه الله هنا في هذه الآيات هي كونية، ومنها المتلو أيضا، ومنها أيضا المتلو، وهي آيات كونية عظيمة، السماوات خلقها والأرض وما فيها وما بين السماء والأرض، هي مخلوقات عظيمة وآيات كبرى. المشاهد لها يقر ويذعن أنه لا يمكن أن توجد إلا ولها موجد، لا يمكن أن توجد إلا ولها موجد، وهو من؟ وهو الله جل في علاه. أهل الحق يقولون موجدها الله سبحانه وتعالى وهو كذلك، وأهل الباطل يقولون أوجدتها إيش؟ الطبيعة، وأوجدتها كذا وكذا وكذا، واضح؟ فهذه الآيات العظيمة كلها تدل على أن لها موجد، وموجدها هو الله جل وعلا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه ماذا؟ واحد سبحانه وتعالى. فإذا كان هو سبحانه الموجد لها إذن هو المستحق. هذه آيات العظيمة أوجدها عظيم سبحانه وتعالى خالق، فلا يستحق العبادة غيره، فلا يستحق العبادة غيره. المخلوق، ما معنى المخلوق؟ المخلوق المراد بالمخلوق ما أوجد بعد العدم، ما أوجد بعد العدم، فيقال فيه أنه ماذا؟ مخلوق. فأنت موجود لأنك كنت في العدم ثم أوجدك الله جل في علاه، جل في علاه. الوجه الثالث في قوله رحمه الله مستدلا على هذا التقرير قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره. هذه المخلوقات الشمس والقمر والليل والنهار من أعظم آيات الله الكونية والشرعية، من أعظم آيات الله الكونية والشرعية. المرء يشاهدها كل يوم، صحيح؟ المرء يشاهدها كل يوم، يرى السماء فوق والأرض في الأسفل، ويرى الليل والنهار، ويرى الليل والنهار. فالليل عندما يقبل يقبل بظلامه، أليس كذلك؟ والنهار إذا أقبل أقبل بضيائه، والشمس إذا أقبلت وظهرت ظهرت بنورها وسطوعها، وإذا ظهر القمر ظهر بضيائه ونوره ونوره. هذه الآيات كلها لها منافع ومصالح على العباد، أقول كلها لها مصالح ومنافع على العباد لو تأملوها وتدبروها. قال الله جل وعلا: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب سبحانه وتعالى. لكن عندما يتكرر أمر تقلب الليل والنهار، عندما يتكرر هذا يصبح الإنسان يألف ذهاب الليل وإقبال النهار أو ذهاب النهار وإقبال الليل، صحيح؟ يألف يعتاد فيغفل غفلة عظيمة عن هذه النعمة وهذه المنة الكبرى مما يجب لله عليه فيها.

يتكرر العبد يتكرر له بين ناظريه الصباح والمساء والليل والنهار يغفل عن هذا إيش؟ عن هذه النعمة وما يجب له لله عليه فيها، فلا يقوم لله جل وعلا بعبوديته حق العبادة. وهذا التعاقب، تعاقب الليل والنهار، يدل على عظيم صنع الله وقدرته، على عظيم صنع الله وقدرته. ومعلوم أيها الأحبة أن من أعظم الفوائد في الليل والنهار وتقلب الليل والنهار والصبح والمساء وغير ذلك ما يوفق إليه العباد من القيام بعبودية الله حق العبادة، ما يوفق إليه العباد من أعظم النعم ومن أعظم المنافع أن توفق في الليل والنهار في الصباح والمساء في هذا التقلب أن توفق لتحقيق العبودية لله، أن توفق لتحقيق العبودية لله من فرائض أو واجبات أو مستحبات أو نوافل الطاعات. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيش؟ أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، الحديث القدسي الصحيح. وهذا الأمر الذي أقوله لماذا ذكره الشيخ كما قلت؟ للبيان أهمية هذه الآيات لتقوم فيها لله بحقه. واضح؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأئمة السنة وسلف الأمة الصالحين أدركوا هذا المعنى الذي غفلنا عنه نحن، أو غفل عنه كثير من الناس، أدركوا هذا المعنى. ولهذا تجد الواحد منهم أشح على دينه من الدينار والدرهم وعلى وقته. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية، قال ما أصبح اليوم أحد من الناس، ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ضيف، إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله عارية، ماله الذي في جيبه عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة، لا بد أن يرجع، ها يرتحل، والعارية أدى إلى أصحابها. بهذا تأمل القوم، قال ما أصبح اليوم أحد إلا وهو ماذا؟ من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة. ولهذا قيل هكذا الدنيا قدوم وارتحال، قدوم وارتحال. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما ذكره الإمام البغوي في شرح السنة، قال أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه، أشح منه على عمره من درهمه، حريص على وقته، حريص على وقته، والوقت هو ما بين صباح ومساء، أليس كذلك؟ هذا هو الوقت. فأشح الواحد منهم على عمره من درهمه. أنت ترى الناس شحهم الآن إيش؟ على الدينار والدرهم. والله جل وعلا يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالواحد كان أشح على دينه وعلى عمره من درهمه. قال الإمام الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى كما جاء في ترجمته من تهذيب الكمال، قال رحمه الله كان أو ذكر في ترجمته كان إذا أمسى بكى، كان إذا أمسى بكى رضي الله عنه ورحمه، فيقال له ما يبكيك يا إمام؟ يقول لا أدري.

0: ما صعد اليوم من عملي، لا أدري ما صعد اليوم من عملي. بهذا سبق القوم، وبهذا أدرك القوم أهمية الحفاظ على الوقت وتحقيق العبودية لله فيه. جاء في ترجمة الإمام مسروق بن الأجدع رحمه الله قال: حج مسروق فما نام إلا ساجدا. يستغل هي أيام، واذكروا الله في أيام معلومات أو معدودات، نعم، وأراد أن يرجع من الحج كيوم ولدته إيش أمه. لا يعني ذلك أنه كان ينام النوم، إنما أخذه النعسة اليسيرة. رحم الله الجميع، رحمهم الله تعالى. إذن هذه الآيات يستدل بها على تحقيق العبودية لله جل في علاه. وضح يا إخوتي؟ يقول الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد إيش شكورا. خلفة أي يخلف هذا هذا، يخلف هذا هذا. ومن عظيم نعم الله جل وعلا وخلقه على عباده الشمس والقمر، الشمس والقمر. يقول الله جل وعلا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل إيش تسكنون فيه، تسكنون فيه أفلا تبصرون. إذن هذه مخلوقات عظيمة أوجدها سبحانه وخلقها لنعبده جل في علاه حق عبادته. الوجه الرابع في قوله والدليل على هذا، هذا أيضا مر التنبيه عليه، وهو أن يرشدك يا طالب العلم إلى تعرف أو تعلم الحق بماذا؟ بدليله، بدليله. فذكر آية سورة نوح: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر إلى آخره. ذكر سبحانه وتعالى هذه الآيات العظيمة، أن من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فنهى عن السجود لها مع عظمه، نهى عن السجود لها مع ماذا؟ عظمها. وأمر بالسجود لمن خلقها، أمر بالسجود لمن خلقها جل وعلا. فهذا دليل، لما نهى عن السجود لها دليل على وجوب السجود والعبادة له. ذكر الشمس والقمر والنهي عن السجود لها لا يعني تخصيص النهي لها، إنما هو نعم مثال لعموم المخلوقات، فلا يسجد لا لهذه المخلوقات العظيمة ولا لمن هو دونها وأحقر منها. وضح؟ بل يجب صرف العبادة لمن؟ لله جل وعلا. الوجه الخامس في استدلاله أيضا بقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار الآية. هذا أيضا أو هذه الآية أيضا وهذا الدليل دليل آخر في هذا المقام، مقام تقرير استحقاق الله للعبودية دون ما سواه ولو عظم هذا المخلوق، ولو عظم هذا المخلوق وتلك الآيات. فهذه المخلوقات السماوات والأرض العظيمة التي خلقها الله جل وعلا في ستة أيام كذلك لا تستحق ماذا؟ العبادة. لماذا هو ينبه؟ لأنه يوجد من الخلق من عبد الشمس صحيح، ومن عبد القمر ومن عبد الكواكب ومن عبد النجوم ومن إلى آخره. فهذه وإن كانت عظيمة كذلك لا تستحق، لأنها مخلوقة من مخلوقات الله، من مخلوقات الله، من مخلوقات الله جل وعلا. وهذه الآية العظيمة تضمنت عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الله جل وعلا خلق هذه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام، وهو جل وعلا قادر على خلقها فيما دون ذلك، لأنه جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيش؟ كن فيكون. ولهذا نص العلماء رحمة الله عليهم عن الحكمة في أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ذكروا من الحكم في ذلك أنه سبحانه وتعالى أراد أو نعم سبحانه أن يعلم عباده الأنات والتدرج في الأمور، الأنات والتدرج في الأمور، كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير وغيره من العلماء. واضح؟ وإلا سبحانه قادر على أن يخلقها في لحظة. والفائدة الثانية أيضا نستفيد من هذه الآية، ودلت هذه الآية وتضمنت على وجوب الإيمان باستواء الله جل وعلا على عرشه الذي هو خلق من مخلوقاته. استواء الله على عرشه الاستواء أن يليق بجلاله جل وعلا، الذي هو خلق من مخلوقاته، من مخلوقاته. فالله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه، وله العلو سبحانه، فهو عال ومستو على عرشه. والعلو صفة ذاتية، والاستواء نعم صفة من صفات الله جل وعلا الفعلية، والعلو من صفاته جل وعلا ماذا؟ الذاتية. فهو عال في قربه، قريب في علوه، قريب في علوه. الفائدة التي بعد هذا وهي الثالثة أن هذه المخلوقات كلها، هذه المخلوقات كلها المذكورة في هذه الآية كلها مسخرات بأمره جل وعلا، كلها مسخرات بأمره، يقلب الليل والنهار سبحانه وتعالى. فهذه مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. ويقول جل وعلا: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك إيش؟ يسبحون، يسبحون بأمره جل وعلا وبقدرته جل في علاه. وضح؟ فهذه المخلوقات كلها مسخرة بأمر الله جل وعلا. الفائدة التي تليها وهي أن لله الخلق والأمر، لله الخلق والأمر، وعليه فهذه الحكمة، أو وعليه نقول ختم الله جل وعلا الآية المذكورة ببيان الحكمة من بيان هذه المخلوقات المسخرة بأمره، فقال: تبارك الله إيش؟ رب العالمين. تبارك الله رب العالمين، أي تنزه وتعاظم سبحانه وتعالى، وكثر خيره وفضله وبره وإحسانه، لأنه ماذا؟ رب العالمين فأنعم عليهم النعم الكثيرة والمتتالية، وهو المالك لها جل في علاه والمتصرف التصرف المطلق سبحانه وتعالى فيها. الوجه الخامس قوله والرب هو المعبود، والرب هو المعبود، ليس هذا منه رحمه الله تفسير للربوبية بالعبودية، انتبه، ليس هذا تفسير منه للربوبية بماذا؟ بالعبودية، ولكن يريد أن يقول لك أن هذا الرب الذي تقدم التنبيه والبيان والتدليل على ما سبق هو المستحق للعبادة دون ما سواه، هو المستحق للعبادة دون ما سواه، فهو الخالق المربي جل وعلا المدبر للأمر وعليه فهو المستحق للعبادة دون ما سواه، وهو المألوه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، أي بحق، أي بحق. وفي هذا الكلام منه رحمه الله الإمام محمد تقرير وتأكيد لما تقدم للقاعدة الكبرى، وهي الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد ماذا؟ الألوهية، على توحيد الألوهية. الوجه السادس في قوله تعالى، واستدل رحمه الله دليلا آخر من آية البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، الآيات، الآية. سبق أيضا التنبيه وبيان هذا النوع من التقرير، وهو ذكر الدليل على التقرير، ذكر الدليل على التقرير. وهذه الآية من آية في سورة البقرة أيضا فيها تضمنت عدة فوائد. الفائدة الأولى أن الأمر بالعبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أن الأمر بالعبادة في هذه الآية هو أول أمر تقرأه إذا ما قرأت المصحف، هو أول أمر تقرأه في المصحف تمر عليه، ففيه أول أمر إذن في المصحف أمر بعبادة الله، أمر بعبادة الله جل وعلا، أي إفراده بالعبادة، لا يجوز صرف شيء من العبادات التي سترد إلى أي مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهم. الفائدة الثانية، تضمنت الآية النهي عن عبادة غير الله، النهي عن عبادة غير الله جل وعلا. الفائدة الثالثة، أن الأمر بالعبادة عام لجميع الخلق في قوله يا أيها الناس، فهذا النداء عام لجميع الخلق، لجميع الخلق من الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا يقول قائل أن المراد به الإنس في قوله يا أيها الناس، لأن قد بينا أن هذه الدلالة تدل على أنه يدخل في هذا اللفظ الإنس والجن، تذكرون على ما نقلناه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فالخطاب عام لجميع ماذا؟ من أمر بعبادة الله جل وعلا، وأيضا دليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين. الفائدة الرابعة، في الآية تضمنت أيضا بيان للعلة التي بسببها وجبت عبادة الخلق لله، بيان للعلة التي بسببها وجبت عبادة الخلق لله جل وعلا دون غيره، وهي قوله جل وعلا: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم إيش تتقون، إلى ما بعد ذلك من الآية. فمن خلقكم وخلق من كان قبلكم وأيضا أنعم عليكم بأن أنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إيش؟ فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله إيش؟ أندادا وأنتم تعلمون. هذا الذي أوجد وخلق سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة دون ما سواه، وعليه فلا تجعلوا لله أندادا. إذن أفردوه جل وعلا بماذا؟ بالعبادة، أفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. هذا الموجب الخالق لكم ولمن كان قبلكم والممتن عليكم والمتفضل والمنعم لا يعبد، ويعبد من لم يخلق ولم يرزق ولم يوجد ولم ينزل ولم يتفضل، هل هذا يعقل يا جماعة؟ واضح؟ وعليه فلا تجعلوا لله أندادا، وهذه نكرة في سياق النهي تعم، نكرة في سياق النهي إيش؟ تعم، فلا تجعلوا لله أندادا أبدا، ولو كان من أقرب الأقربين ومن أولياء الله الصالحين، بل لو كان من أنبياء الله المقربين، بل لو كان من أولي العزم، ولو كان أيضا ملكا مقربا كجبريل عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فلا يستحق العبادة ولا إلا هو جل وعلا، فلا يصرف شيء منها لغيره. الفائدة الخامسة أن الله جل وعلا ذكر الخلق والعباد بنعمه، هنا أقول ذكرهم في هذه الآية بعدد من النعم، أليس كذلك؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، والذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، الآيات. نعم، يذكر جل وعلا العباد بنعمه الكثيرة المتتالية، لماذا؟ ليشكروه ولا يكفروه ويعبدوه ولا يشركوا معه غيره في عبادته جل وعلا. فكل نعمة لا تقربك من الله فيش بلية، كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. كيف لو صرفت هذه النعم إلى غيره؟ قال لعلكم تتقون، لعلكم إيش تتقون، وتتقون بمعنى تقومون بأمر الله جل وعز في الأوامر بالقيام بها والنواهي باجتنابها، فإذا قمتم بذلك فإنكم اتقيتم الله جل وعلا، فجعلتم بينكم وبين عذاب الله وقاية، جعلتم بينكم وبين عذاب الله ماذا؟ وقاية. في المصنف لابن أبي شيبة والزهد لعبد الله بن المبارك وأبي نعيم في الحلية أيضا وغيرهم، أن طلق بن حبيب لما وقعت فتنة ابن الأشعث جاءوا إلى طلق بن حبيب قالوا له: ماذا نفعل يعني في هذه الفتنة؟ نشارك، نخرج مع ابن الأشعث، ما نخرج؟ ها؟ قال لهم: ادفعوها بالتقوى، يعني هذه الفتنة ادفعوها إيش؟ بالتقوى. وفي لفظ رواية قال: اطفئوها بالتقوى، اطفئوها بالتقوى. أقول هكذا الفتن تدفع وتطفى، وكأنهم أكثروا على طلق. وهذا الأثر إسناده صحيح إليه. قالوا صف لنا التقوى، قد أكثرت. قال التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. التقوى ترك معصية الله مخافة عقاب الله على نور من الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في التبوكية: هذا الحد أحسن ما قيل في التقوى، أحسن ما قيل في التقوى. هذا الحد يعني التعريف، ولا ينبئك مثل خبير. واضح؟ وقال الذهبي رحمه الله في ترجمته لما ذكر هذا النص عنه، قال: أبدع أوجز فأبدع، أوجز فإيش؟ فأبدع. فإن قمت بطاعة الله على نور وهو العلم ترجو ثواب الله، وكذلك تركت معصية الله على نور على علم مخافة عقاب الله بإخلاص، فأنت من المتقين. وهذا الذي قال الله جل فيه: لعلكم إيش؟ تتقون، أي بامتثال أمره واجتناب ماذا؟ نهيه، واجتناب نهيه. ثم ختم الإمام هنا بقوله، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: هي جملة عبارته،
1: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
0: هذه الجملة من الإمام ابن كثير جملة مختصرة، صحيح؟ أقول هي جملة مختصرة مفيدة، تضمنت معاني كثيرة، تضمنت معاني كثيرة. ما الذي تضمنته هذه الجملة؟ تضمنت خلاصة وعصارة ما سبق تفصيله، صحيح؟ تضمنت هذه العبارة المختصرة عصارة وخلاصة ما تقدم إيش؟ تفصيله لك وبيانه. وهذا أيضا فيه تربية لك يا طالب العلم وتنبيه لك، كما قلت، أن تعرف، يعرفك الحق إيش؟ بدليله، ويربطك بكلام الأئمة، فلا تخرج عن سننهم. أقول لا تخرج عن إيش؟ سننهم وهديهم. إن خرجت ضللت، إن خرجت ضللت. يجب أن يتربى طالب العلم، أن يتربى هذا الطالب على أن يعرف الحق بدليله على فهم الأئمة ولا يشذ. واضح؟ الشذوذات الآن الموجودة فيما يطرح من رأي أو قول أو أو أو، سببها ماذا؟ سببها التفرد والشذوذ بالرأي، وهذا غالبا صاحبه في تباب وخسارة، نسأل الله العافية. الله جل وعلا توعد من شاق سبيل المؤمنين، قال جل في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد، وعيد إيش؟ شديد. والله جل وعلا يقول: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم إيش؟ اقتدي. الله يأمر نبيه بأن يقتدي، وكذلك ممن هداهم الله أصحاب رسول الله، صحيح؟ فنحن أيضا أمرنا باتباعهم لأنهم مهديين، أو لأنهم مهديون. واضح؟ إذن لا يجوز لك أن تخالف ولا تشذ، كما قال شعبة: لا يأتيك بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ. الحديث ما عرف، ما عرف بمعنى أنه الذي تتابع عليه الأئمة وعليه العمل وعليه القول، ليس بالشذوذ ولا بالقول المهجور، كما قال الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية: هما آيتان يستدل بهما على اتباع الرجل وابتداعه. هما آيتان يستدل بهما على اتباع الرجل وابتداعه، اتباعه في موافقة الأئمة وابتداعه في مخالفتهم بس. ولهذا قال الأوزاعي: قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما وسعهم. إذن يا إخوتاه، الإمام رحمه الله يربيك، هو ما يأتيك يقول لك التربية الأولى أو الطريقة الأولى، أولا اتبع حق، ثانيا افهم كذا، ثالثا، لكن هذا موجود في ثناياه، وهذا من دور المعلم أن يرشد الطالب عندما يأتي المقام إلى الفائدة من ذكر كلام كثير، صحيح؟ أن يربطك، يعلمك في بدء الطلب وفي بداية الدرس لهذه الرسالة المختصرة أن تتدرج وأن تتعلم الحق بدليله، لا تخرج عن فهم الأئمة، احرص على أن تكون معهم وحولهم، ها، ولا تخرج عن رأيهم، واضح؟ نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر

كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب

فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر

بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا

رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون.

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم

بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس

0: قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله
1: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.

هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول

قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم

يعلمهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه

قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض

والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا

كذبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور.

بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون

أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم

برسولهم ليأخذوه وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم

0: آمنوا
1: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم

مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين

لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار.

يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون

ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا

الباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك.

هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد

به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.

تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك

أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.

إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير

إن أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود.

استكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم

تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن

للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن

يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة

قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.

الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض.

بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.

رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير

والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه

بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم.

كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم

ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله

ينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على

كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص

وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه

الْغُفُورُ. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ. وَتَرَى

السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.

كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون

ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعض

فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين

أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون.

ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف

يعملون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم

سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.

وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون.

فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم

يعلمون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون

أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما

كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم.

فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي

البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه